السادة والسيدات، أينما كنتم من تلفزيون دولة إريتريا، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الظهيرة المستهل بأهم العناوين. ورشة عمل لضمان توفير الرعاية الجيدة لذوي الإعاقات الذهنية. ندرة حول سلامة الأمومة والطفولة في حمل مالو. فرع الكونفدرالية الوطنية للعمال يقيم سير التنفيذ خطة العمل. اتفاق مفاجئ بين ترامب وبوتين بشأن الديزل، وزيلينسكي يندب. الصين والاتحاد الأوروبي يعززان الحوار لتجنب تصعيد تجاري. وزلزالان يهزان بنما. إلى التفاصيل. عقدت في العاصمة أسمرة ورشة عمل نظمها فرع الجمعية الوطنية لذوي الإعاقات الذهنية والنمائية بالإقليم الأوسط حول الرعاية والسكن القائمين على المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية. ركزت ورشة العمل على أنشطة الجمعية ودورها في ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات

وتحديات الإعاقة والحلول المتعلقة في ضوء سياسات البلاد واستراتيجياتها، إضافة إلى موضوع الرعاية المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة. وأشارت رئيسة الجمعية الوطنية لذوي الإعاقات الذهنية والنمائية السيدة يبره ألم يعبيو أن الهدف من ورشة العمل هو تعزيز دور الشركاء في المديريات لضمان التنمية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما دعا مسؤول فرع الجمعية الوطنية لذوي الإعاقات الذهنية والنمائية في الإقليم الأوسط السيد هينوك جبرك زابير، دعا الشركاء إلى تكثيف دورهم في رفع مستوى الوعي العام. وأكد المشاركون أهمية ورشة العمل، مشيرين إلى أنها ستعزز معارفهم حول الإعاقات الذهنية والنمائية والأشخاص ذوي الإعاقة. ويضم فرع الجمعية الوطنية لذوي الإعاقات الذهنية والنمائية في الإقليم الأوسط حاليا أكثر من 2000 عضو مسجل. نظم مكتب فرع الصحة في إقليم عن سبب التنسيق مع شركائه في العمل ندوة نقاشية حول سلامة الأمهات والرضع في 8 من أكتوبر بحمل مالو. وناقش خلال الندوة على نطاق واسع موضوعات عدة، من بينها ضرورة أن تحصل النساء الحوامل على 8 زيارات للرعاية الصحية حتى موعد الولادة، وأن يحرصن على الولادة في مؤسسة صحية، وتشجيع الأزواج على مرافقة زوجاتهن إلى المؤسسات الصحية، إضافة إلى تطعيم سرطان عنق الرحم وأهميته. وفيما يتعلق بالتحديات القائمة، أوضح المشاركون أنها تتمثل أساسا في عدم بدء رعاية ما قبل الولادة في الوقت المناسب، وحالات الولادة المنزلية، وانقطاع التطعيمات، وانخفاض استخدام دور انتظار النساء الحوامل، فضلا عن نقص خدمات النقل. وأشار السيد تخلت أسفة مريم، مسؤول وحدة صحة الأسرة والمجتمع في فرع الصحة بإقليم عنسبة، أن الهدف من الندوة هو معالجة المشكلات التي تم تحديدها بالتعاون مع الشركاء، حثا الأسر على تطعيم بناتهم ومواصلة دور الشركاء بصورة أقوى، نظرا إلى أهمية تطعيم سرطان عنق الرحم في مستقبل حياة الفتيات والنساء. من جانبه، دعا السيد ولدو سامييل المدير التنفيذي لمديرية حمل مالو إلى العمل بجدية في هذا المجال، موضحا أنه لا يمكن ضمان استقرار المجتمع من دون ضمان سلامة الأمهات والرضع، كما دعا إلى إجراء صيانة لدور انتظار النساء الحوامل في مركز حمل مالو. عقد فرع الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا في إقليم شمال البحر الأحمر في 8 من أكتوبر بمدينة مصوى اجتماعا قيم خلاله سير تنفيذ الخطط خلال الأشهر التسعة الماضية. أوضح مسؤول الفرع السيد هبت مريم تسفن كيل في التقرير الذي قدمه أنه أنجز عمل ناجح في تنظيم اتحادات جديدة وإعادة تنظيم الاتحادات الأساسية القائمة، مشيرا إلى أن النزاعات التي تحدث في أماكن العمل تحل بالحوار، كما قدم مقترحات تساعد على تنفيذ برامج تدريب قادة الاتحادات وتعزيز دور المرأة في أماكن العمل، وهناك تنفيذ أنشطة العمال الشباب. كما قدم مسؤول الاتحادات الأساسية تقارير عن أنشطة العمل التي نفذوها. وأشار مسؤول الإدارة والمالية في المكتب المركزي للكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا السيد تسفاي جرماي إلى أن بناء اتحاد فعال ليس أمرا سهلا، مؤكدا أن تعزيز إنتاجية العامل الإريتري من خلال مشاركته في برامج التنمية والتعبئة مسؤولية تقع على عاتق جميع أطراف. وفي الختام، قدم المشاركون مقترحات تدعو إلى تكثيف التدريبات المهنية التي ينظمها الاتحاد والعمل على نطاق واسع لتعزيز العلاقات الثلاثية وتوسيع السلام الصناعي. نظم مكتب التعليم في مديرية فرو دورة تأهيلية حول الإدارة المالية وإدارة الممتلكات في بلدة فرو، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز قدرات المعلمين. شمل التدريب محاور متعددة منها الإدارة المالية وإدارة الممتلكات والوثائق وإدارة الموارد المدرسية والتخطيط المدرسي وتنفيذه والإدارة المالية، وقدم إلى مديري المدارس ومسؤولي الإدارة المالية في المدارس وأعضاء الهيئات الإدارية المدرسية وأعضاء اللجان. وأشار الأستاذ سليمان محمود الذي قدم التدريب أن الإنفاق على التعليم ليس متروكا للحكومة وحدها، وذكر بضرورة الاستخدام الرشيد للمال والممتلكات. من جانبهم، أكد المشاركون على أهمية هذا التدريب وتوقيته المناسب، ودعوا إلى تنظيم دورات تدريبية مماثلة. وتوجد في مديرية فرو 97 مدرسة تتراوح مراحلها الدراسية بين رياض الأطفال

والمرحلة الثانوية. أفاد مراسل وكالة الأنباء أن حريقا اندلع في 8 أكتوبر في روضة أطفال بمدينة هايكوتا وأسفر عن وقوع أضرار مادية. وأوضح قائد مركز شرطة هايكوتا الرقيب بيان الرسوم أن الحريق الذي لم يعرف أسبابه حتى الآن اندلع في الساعة 5 بعد الظهر واستمر لمدة ساعة ما أدى إلى تدمير 4 غرف بما فيها من محتويات كاملة. وأشاد بمساهمة وحدة الأطفال والسكان وأفراد الشرطة والجيش الكبيرة في السيطرة على الحريق، محذرا ضرورة توخي الحذر من الممارسات التي تعرضه لمخاطر مماثلة. وتشير تقارير شرطة هايكوتا إلى وقوع 7 حوادث حرائق خلال هذا العام وحده تسببت في أضرار مادية تقدر ب 620 ألف نفر.

السادة والسيدات، لنا وقفة من ثم الأخبار العالمية. وفي الأنباء العالمية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين التزم بطرح ملايين الأطنان من الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية على مدى أشهر بعد محادثة مثمرة للغاية. وكتب ترامب على وسائل التواصل أن روسيا ستقوم على الفور بتوريد أكثر من 300 ألف طن من الوقود الديزل إلى السوقين الأمريكية والعالمية، و500 ألف طن أخرى خلال نوفمبر، ومليون طن مباشرة بعدها. بجانبها، أكد الرئيس الروسي استعداد بلاده لتوريد النفط والمنتجات النفطية إلى أسواق الولايات المتحدة والعالم بأسره. وعلى صعيد متصل، قال الكرملين في بيان أن بوتين وترامب اتفقا على مواصلة الاتصالات الشخصية والتعاون بين مؤسسات وأجهزة استخبارات البلدين. وأضاف أن الاتصال الهدفي بين الرئيسين ركز على فاق تسوية الأزمة في أوكرانيا وتناول ملف إيران. اتفقت الصين والاتحاد الأوروبي على مواصلة الحوار التجاري وتعزيزه بعد محادثات استمرت يومين في بكين بهدف تجنب تصعيد على خلفية اختلال المبادلات وفق وزارة التجارة الصينية. وقالت الوزارة نقلا عن بيان مشترك عقب زيارة المفوض الأوروبي للتجارة ماروس سيفيتشوفيتش أن الطرفين أكدا على تعزيز الحوار بشأن ضوابط التصدير واستقرار سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية. وأبدت بكين استعدادها لمواصلة تسهيل دراسة طلبات تراخيص تصدير المعادن النادرة والمغناطيسيات الدائمة إلى أوروبا للموافقة عليها وفق وكالة فرانس بريس. كما توصل الجانبان إلى تفاهم بشأن تجارة السيارات الهجينة من دون كشف تفاصيل. ضرب زلزالان بقوة 7.7 و6.6 درجات جنوب بنما وتبعاتهما سلسلة من الهزات الارتدادية، ما سبب انهيارات في مباني وعمليات إخلاء في أنحاء البلاد، فيما رفعت تحذيرات من تسونامي أصدرت عقب الزلزالين لسواحل دول عدة. وأعلن رئيس بنما خوسيه راول مولينو حالة كارثة كبرى ودعا السكان إلى الهدوء، وقال أن السلطات لم توثق سقوط أو أي قتلى أو مصابين حتى الآن. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلازل الأول كان على بعد نحو 10 كيلومترات جنوب غربي بلدة بيتالوزا في مقاطعة هيرا وعلى عمق 10 كيلومترات. منحت جائزة نوبل للسلام للقاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي رئيسة لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. وأهدت بيلاي جائزتها إلى جميع الناجين من الجرائم الدولية. وأضافت أن قادة العالم ملزمون قانونا بحماية حقوق الإنسان والامتناع عن شن الحروب، كما انتقدت الهجمات التي تستهدف المحكمة الجنائية الدولية. وتزامن دفاع بيلاي عن المحكمة مع فرض إدارة الرئيس دونالد ترامب عقوبات تهدد بشل أنشطة الجنائية الدولية. السادة والسيدات.

بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، ولا يسعنا إلا تذكيركم بأبرز العناوين. ورشة عمل لضمان الرعاية الجيدة لذوي الإعاقات الذهنية. ندوة حول سلامة الأمومة والطفولة في حمل مالا. فرع الكونفدرالية الوطنية يقيم سير تنفيذ خطة العمل. اتفاق مفاجئ بين ترامب وبوتين بشأن الديزل. الصين والاتحاد الأوروبي يعززان الحوار لتجنب تصعيد تجاري. وزلزالان يهزان بنما. حتى جديد اللقاء، تقبلوا أجمل التحيات وأطيب الأمنيات.

0: aquí. انتالكي
1: شمال
0: كمال كون عملتي تايكا تتعينكي كمال مليسكي على لغي زدرا حقي زونكو حكي حرق ميتن عسرتن على لكي أغلى نتيلك تا ميتن عسرتن كنا نساقر الكينا وطسلي تيلك دما ناتكو سانا خون مالتين أبقى لأي درجات وطسلي تهونكي نغطل حرق وطسلي لالا إلناتا أب كلاي درجة حتى وطر خندي أخذت مرتي
1: بس حمشته
0: نجون حتى قطري حمشته هالرأي نكيدنا نفتح حتى حدا كابزوم ذي صعبو قالات أب هو تسراويت أن تكملو قال أيقونان حدا كابزوم صعبو قالات أب هو تسراويت أن تكملو قال أيقونان ها تشكيل لا تخليط ح دفع ما طف س على ده

0: انا عايزه ادخل سامع.
1: تحجزك انت يا حجزك يا ابتي ابسال ساي مس بس حاجه اللي تخون لك تحجز حجي دي الاخيا
0: ما ده انت تمام فاشل
1: هو تام مرجع مرجع لازم هون تعدل حنت يا تام تام
0: على
1: فتان
0: هذا
1: سمنت يا تنقالت فلت يعني اخي
0: هو
1: انت انت مالتين
0: كلنا ألاف مرة
1: تشكيل انت ايه
0: ما عم تسبق أو متحدث
1: مركزي تخليط
0: هو
1: هو دفاع
0: دفع ساتر دفع
1: دفاع دفاع هو هو طف ثواني كيت كي غصاوة مالتي
0: أوه
1: هو الري صبو قنع ملسي سلستن سلاسان لكي جتو السنة باقي مالتي وتقتلن كي تقتلن حراي يوصل إلى الله إلى ناتا أبصل ساي درجة قطر خندي
0: قطر حمشت
1: هتو قطر حمشته حراي بوتات كنت أصل لغة تليفون كنت بزح تنقص أصي الله دمسة تقبر على الحرم حما حتبع على تليفون كي
0: هو كمان إن على اللي
1: اه هاري طب امه تا تلفزيون تاريخ هيك وي تا تلفزيون دم تحيتكم ماكو بالتليفون كن سامع اصل نغف تحطها اطري ويغمر السكرين هاري نغيد نفتح حطه توتر حمش تبسال ساي درجه بيت مرت صوره كابعت بيچاي مالت زيرو كساب عريرب كاب زرقصتن بوتاتا اربعه تتقاسي الله خدا بيت مرت صورة كبعت بيجاي مالت زيرو كساب عريرو أب كاب زرقة أتن بوتات أربعة تتغازي أربعة تتراي إيه تغازي دبلوك دلو تم بوتاتات شو مون تندين كامل أربعة تطرايز تغيسكي
0: بين هنا وأكثر من هذا أنا
1: زيادة أمو فلت النابي داني ربي تمر تصورة دحين تقسمه أبن أفتن أنت الآن هلين كوينين أو أنت رأينا مرفح كويلان

0: الراي.
1: الشيء.
0: طيب اللي سو شن تعتمدن سوسان حمشتن فورتو شحن شعتميتن سبعا عليت شحن شعتميتن سبعا حدن ار نرى جيزي أخبركم بالحجة أسرع كالي
1: راح انصر انصر
0: دحين أسرع هالي تقولك يا حن تا جيزي تقوم لا
2: لو سلي
0: هو
2: سلي مو تعك زنادو كات تو عن سبعان حرين ده تقاتي قاتنا
0: سبعان سبعان حرين تراتي راتكم وتهوى حدي أنت يا أمو
2: تقاتي رجان دي حجو لحن تحق زي حتتنا اندي نحجة حق زنا زيا
0: انت حق زي كم هو
2: حن تمريت عملنا
0: هو متى ترى تيران هذا الله غلطي انت خوينا نقدر لا نتحانتي افتنا ترى تيران هذا الله هو عجيناك
2: حاجز مش
0: كان اي صفه دغيا هو عندك حاجز حتتنا اجي ما حاجز كان عندك حاجز هو ما حاجزكو هي بكالو صغا ترى هذا الله لن حني انت لن لا لن حم ترى ترى هذا اللي كوينن ها ليا بن توب لك الله
2: ها عليها
0: كثير انت ترى كلن كتو ما نجي تاع هذه ترى تيراتك ويس لا ويس حق
2: سواء تقدر له حق نادي الرسم تقدر له حق
0: هرا
2: سواء حرين هجي او سواء حرين هجي شنو يوري انا
0: تاسو سان حمشتن او تيهم مالهم
2: سان حمشتن اوكي
0: هرا ابن وصل
2: ما
0: هو حاجه زي ما كان
2: سواء حرين ها
0: تلفزيون كفيت قال هذا ها ويس بتليفون كتاتل لنا هذا الله
2: كفيت له هذا لجنا والله
0: عدل كاتر إيه رأياتها ملسي تلاقى نعطي خينا بس عرى كنياش متي هاتك هذا؟
2: يس يس شمان تنزواني تنك يو هو تنك يو تنك
0: يو نتن شمان تنزواني أنت عيس كيان مري كدميت كدميت عام عواتك شمان تنزواني أنت يس يلكا قاعدو سكا نفعت اوبريتر قال لا تكفروين انت يا حفتها وعلتي جزاها وعلت بيتك مرعتك
2: لا لا ماما
0: اه اوكي عندي خالي تبوت
2: هاو ده
0: تحقق تحقق نبره من يا كوخا
2: بغازي غازي حقق نلو
0: هو هو كابي ابي بوتا لو مالتي
2: ها
0: ابي بوتا خنك دول الصنيع كابي لسه
2: تعاد غادي ما غني اتفو شمو اكو يالو تحرق ابات على
0: حقق الدنيا مسدره بيتاتي هما
2: السلام
0: عليكم يا جماعه كذا بجمن تن سمانيان كحا كسكا
2: وا
0: سناي مسفرويني كبازغا يعني يلا احنا بقال دوالي وي دوالي تكون سغرينا الو مرحبا مدبه ملسي يا بمسمر
2: الو
0: سلام
2: بو
0: ده حن ده حن من قبل
2: تغله
0: كابي ها تغله افعبت بو افعبت كمان لو زي ناي بحر غرامات صلوكم دي حجي انت لقى طب تا تليفون ما طب غير كحزه نسمع كم تن تغلى
2: طب على بحر طب ما هاري
0: لا طب ما هاري اه
2: الرجو طب والله
0: كاني دي ويس دا
2: هو غني
0: غني طب هراي مو كنكيدينا تخله كاب افعبت حطوا طرح اللي هات مرض تخله الله ادم ساي
2: تعته
0: حطوا طرح تعته هراي نخيد لنا نفتح الطو
2: مره
0: متسقابن شيشاين وقت بمتاثر كاب كبساتات ايرترا او رحت مسكره متقلقل عف من تبهال ها هرهرت لا قرقره ح برنيهيغو ما كومبرازا س كلهم ملسيم

0: ህዝብ ልምድ ነገር ይሁ ምክትታት ነጃ ሀገር ባለበታ ናይ ኩሎም መልሲኦም
1: መ ኩሎም መልሲኦም ኣላትካ ተንካሎትካ ምርጫ ኣለዋ
0: ኣርሃረ ቅርቆ ብርኒሂጎ
1: ብርኒሂጎ
0: ኩምብራዛ
1: ኩምብራዛ
0: ርኻ
1: ምስ ፅጋምን ሽሻይን ወቅቲ ብምትእሳር ኣብ ከበሳታት ኤርትራ ኣብ ወርሓት መስከረም እትቕልቀል ዑፍ እያ ኣበና ከባቢ ዲኻ ዓቢኻ ጋሽ ባርካ እዚ ኣብ ከበሳታት ስለ ትራይ ስ ይደናጊርካ ማለት ድ ምንታይ ሓይሽ ዚኣ እንታ ክትግድለላ ጆኻ ትጎድል የብላ እዚኣ ሲ ተረዲእካኒ እንተለኻ ሲ መልሲ እኮ ነገረካ ብተዘዋሪ መንገዲ ግን ኣይሓስካንን ግዜ ወሲትካ ተኽለ
0: ሓንቲ ዮምሎ ኢለኻ እትሪና ንድሕርዘውጌርካና
1: እ ተኽለ ሓግዘና
0: ኣባእስኻይ
1: ትሓግዘኒ ሓግዘኒ ንዓይ ስኻ መሪ ተኽለ ሓወይ ክልተ ግዜ ኮየ ነጊረካ ኣይሓስካንን ኣለኻ ማለት ኮይ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ከዓ ክትወፅእ ኣይደለኹካን መልሲ ከዓ ነጊረካ እየ ግን ከመይ ጌርካ ይሓስካንን ብኸመይ ንዓይ ሓግዘኒ ዝብለካ ዘለኹ ብኸመይ እኳ ሓግዘኒ ዝብለካ ዘለኹ
0: ብርኒሂጎ
1: ብኸመይ ሓስካንን ኮይለካ ተኽለ እዚኣ ሲ ዝጎድል የብላኒ ኢለካ ዝጎድል ዘይብላ ተኮይኑ ሲ ኩለ ንሰነን ማለት ኮ እዩ ነነ ተኸ ግድለልካ መግድለለ ኢልካኒእዚ ኣብኣ ኮ ይሓግዘኒ ኢለካ ደ ሓስካኒ እዚኣ ናትካ ቁርብ ቆባ የበልካንን ዝጎድል የብላ እንተ ኢለካስ ኩላ እየ ማለት ኮ እዩ ኩሉ መልሲ እዩ ነይሩ ዝኾነ ግን ማዕለሽ ወፂኻ ካብ ፀወታ ኣይሓገዝካንን ዜሮ ተኽለ ካብ ኣፍ ዓበት ካልእ ግዜ ክትዕወት ተስፋ ንገብር ኣጋጣሚ በይንካ ኣለካ ማለት እዩ በር ጀማዓት ዝህልው ኮ ገለ መቕለቡላ ነይሮም ከምዚ ድምፂ ገበረ በር
0: ኣብያ
1: ፈድያ ድና ግን ድምፂ ትሒትና ስና ካልእ ግዜ ንቀኒ ና ተኽለ ካብ ኣፍ ዓበት ተቕኒዕ ትመልሲ ኩሎም መልሲ እያ ነራ ዝኾነ ይመለሳን ተኽለ ካብ ኣፍ ዓበት ናብ ካልእ ደዋሊ ወይ ደዋሊ ክንሰግር ኢና ሃሎ መርሓባ መደብ መልሲ ያ ብመስመር ሰላም
2: ሰላም
1: ከመይ ተዋዕለ መን ክብል
2: ኣስመሮም
1: ኣርኣይ ኣስመሮም ካበይኻ
2: ካብ ቅርጠት
1: ካበይ ኢልካኒ
2: ቅርጠት
1: ቅርፀት ቅርፀት ኣበይ ከባቢ እዩ
2: ዞባዓልሓል
1: ን ዞባዓልሓል ዞባዓን ሰባ ፅቡቅ ስለምንታይ ቅርፀት ተባሂሉ ኮንኸ
2: ነቲ ገረብ ቤት ቋንቋ ገረብ ማለት እዩ ገረብ ስራ
1: ገረብ ስለዚ ኣብኡ ብስራሕ ምስከትካ ኢኻ ተላሊኻዮ ስሙን ትርጉሙ ክትፈልጥ ክኢልካ ፅቡቅ እዩ ሓራይ ኣስመሮም ኣለዉ ካደም ጀምዓ ወይስ በይንካ ኢኻ
2: ኣለዉ
1: ሓራይ ቁፅሪ ክንዳይ
2: ቁፅሪ ኣርባዕተ ኣላ
1: ቁፅሪ ኣርባዕተ ኣላ
2: ሓራይ
1: ንኸይድ ናፍታሕቶ መግዛእታዊ ስርዓት ደርግ ብሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ናይ መወዳእታ መሸንቆቓ ኣብ ክሳዱ ዘእተወትሉ ስርሒት እንታይ ወይ ዘእተወሉ ስርሒት እንታይ ይበሃል? መግዛእታዊ ስርዓት ደርግ بسراويت زبا غنبار حرنت ارترا نيمود اتا مشنقوقا ابكسادو زات وتلو سرحيت وي زات وتلو سرحيت انتاي يبحال تنسرحيت اتفلطن يا كيف قدم بافتن شعور حق زكا كيف تنكا يا هذا حق استعاده ذات اسمر
2: هذا
1: حاجه انا انت توكاكو يدلغو سرحيتا ست فلطر سرحيت ابتفلا لي وانزي حزب غمبار قبل الذي سراويت نايدرك حدا سرحيت يغز نيرو تفلا لي سرحيتا كانيرو لذلك هل غادم مثلا؟
2: والله
1: قال شيش ذبل دم تسمع سلا زلقه أجي كابتن سرحيت تاتي خاكو تتصل لي فلوتي خات سرحيت جن ندرج أكثر مشان قاعد أتوت اللي أتا سرحيت لحنا قطع ما رجيت تنفز غلاته دوت خون ويس إياه
2: فنكل
1: كم بل كن عمل سي سرحيت فنكل الله سرحيت نادو الله سرحيت كم نال كاسي ببشمو الله يا سرحيت فنكل كن نايم وداتا سرعه درك مشان قاعد اتوت لك صار يعني رامي تنعسرت انا اسمر كم يا تغتصل ويس داخل كذا مي تنعسرت ما تغتصل تغتصل كان دايس بالهم صح كان دايهم دلهم سلست حرحت يا تليفون بلد أربع بالله هابا أفكا أورو ترحى الله أو ترغن دي أبكا لأي درجة
2: أوتري أربعة
1: أبكا لأي درجة حتى أوتري أربعة حرحي أقات أمز مزا هذا اللوها مرجع يكون أنت مرجع تعد لك أي حرحي نخيد نفتحته حرحي تخلي زبهل ሓደ ካብ መንሃረ ቃልሲ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝነበረ ታሪካዊ ቦታ ኣበየናይ ዞባ ናይ ኤርትራ እዩ ዝርከብ
2: ኣለካ
1: ፈትን ድሓን ግዜ ክንበካ ኢና ሓደ ክልተ ዕድል ክንበካ

0: حتى دي غاد الله اسمرم صوص خوينا رانتا
1: دوبا ويا بحري
0: دوبا وايه بحري
1: اه
0: ما مو داتا خلي تعدل كبك
1: مين ويا بحري
0: نكون عمال سي ما فلوت يمشي كوميل كا زو عيل دات سي امون غو دوبا ويا بحري سمينا ويا بحري يلكا حسيب كان لها مالتي طبو نعم كل تعدل ابنك اغلى كذا 330 كل بسنكلكل يا خواتي خاين اسمرهم نغتسل الراي نغتسل سال ساي درجه قلت لهم داي
1: اربعه
0: اب سال ساي درجه حطوا قطري اربعه الراي الله يتحتتن جاء مرجع يتعدل حنتيا نغير نفتحت زنوح اوارح زو سدى ورار سرعات درق اينايو ها حمشاي ورار لا شادشاي ورار ح شوعي ورار
1: لا شادشاي ورار
0: اي كانت انت قاقيخا شوعي ورار يا طغان اعتملتي كاب عسران شدشن مقابيت كساب كفلا نحاسش حنش عتميتن سمانيان سلستني تخايدو شوعي ورار شادشاي كونان شوعي تزنوح نيرو مالتي اي تزنوح اوارح زو سد ورار سرعه الدرك شوعي نيرو 210 تن كنسدلك اينا اسمرم كاب قرصت يقن يلا اري درغا غيزنا وانت اكل الله ناي موداتا دوالي نقبلينا وي دواليت مرحبا مدبا ملسي اب مسمر سلام الو مرحبا

0: ولا زار ما جون كره دي انسان كاير كان نسا غزا غير ما تغير قرشي وصنتي اتم سبت كالات كا غديتانا يو اتتكال زفريو قال خافت زفرياتو نابت تكال امتينا ما التاو ورحوا عمتو خن محيشو مبرحت المقير امتي في يوم مكبر ابازوب كانشلو ولا مريت سوسكو سايالو بازو سات غير كان ساغدوس توقبا اب سويسرلاندس صبيبيتي غزاوتو ولات مريتو اصادفي نفس وكف غزا اب تافردو من بلوكونو من بازو حاتين غيرم طلطله بيلو في يور زي بلا غزا ياله لذلك من يتاني كازي بلو ولا زنا زيتي زي بلو او غير كقرا غير كو نفس وكف تكال دغون نفس وكف غزا في يور غير كا ناها تعقب بيتسبك عقب حلف ما قد عقب اذا حلال تبل شبكا ادي كم سب سغات البسمبر مجلص زي بالله سناين برقتن حلال سلا زقونت سوا حلال سلا زقونه ندي ما ذكرتا نا انا خصور حلال كتكون صور صوري كتكفل لك مسواتي كزي خا قول بتكا غنزبكا نتناتا حولت زقونه قتل سم نمذكر نعنا حذران مشكام تبهيلي حلال تبهيلي زبل سنتو هيبو
1: بواغاز عرخا زركب عوات مجلس اي ركبانيو زي سرح كمز عوات اب نزخونونا اقات اميتات اب كبابينا نعزابينا زين وهابتي اقل قلوت اب كندي بزاقدولوو ممرحيتات راح متأمات المطاعن باتي ممرحي تموركيسوم زخودون زيصعرون كامون بغاصالي بزاكايدوو ممحياش نايمسقانا ورقات مهاب قدسك ان احتيرو تكالكا مسحب بس احتي مقبار كم زكال حدا كاب اقل داسن اتباب عني بزبل حساب زوهاب نايزا عمت زي زيصاري التكال زبل سرتيفيكات مستركب زي سمعك حقوسكم
2: تقل سألكي كالني بكا بطعمي هات حقوس كساب بحادة خينا سلسة اربعتك زي استسألنا اللو قات اميرو مخنياتو واقا خنيو يخات بلان شعو سعر خنيو نسخن فولي حقوس خاب قدس انتن مخنياتو اسخاص بقعي خا بسنك خايز قزاخ تتصويعو كتبلو كالخا بطعم عب عب نقري وما خا سرتفكي دا اكل تواهي بكا بشمكا تتصويع عب نقري ساحاقوس كاس كتقاطع صاري تخيلني خا ها حادي قزي كتسالس خابانا خمان نبي انا بخطر حاقوس مالت كوم خطب بها الكالخا بطعم دس بلكا قن لعل زخونا نقر كمسقناني دالي فقرس لزولو بك اولو انت تسليكي امونغو توخينو سني دقائق زيت وصلو غزينا تي حالا فينا زين بصحالو غزي نافتوانا زي بصحالو غزيلو بعلنا نبعلنا سنشوفونو تصرح نونا كيري تسليك اندي زلو اسو قواغا خفيلنا خم نسرحالو سلازفل زخونه تقاومو يبلونا لك كنت الساقه لا خصفون كدالون زغبوخا ندالو معناتي سلاز تحغسكا خنا بتصرح تمصو

0: مش مبريق جنت الدراويه حنسق بتري وركع حنسق منين نسخم زنقرنا كان هاري مكان مثلا دي
1: هو بعلها غرغار نو عتي از بهاليو حدا معلتي بعل بعلها سريحه كاترم كباليا اب سئل مسوفرنا اب هدمو غوزو خيديو نمبري حجيتي ناتي كاستي خمزه حوس سحو عندي ططر نقدم زدربيو الفريح امني جرس كودقه انا ذا غزا يزبل ابزي اسو يلن لي دحس ناينو كيا ساعه 10 نعاه خنسئل لنا مستبغسنا اقطام حجي مبري بوشت يتصن زمهرت كيف لطسي تبرهز بحال كاست ناي مبريس بوشت يتصن حجي من يخدر بي خايزبل تحابي ام سرايو امني دربيو لي حجي خاو خادم كلخو افتكوانا صنيحا واس مسبلني عبد حريت ناي شخنا اغري ناي كبد اغري ملو هاري مني امني غير تنزخو خنغركي كلي ففوي لي ودي غي ولا كاميرا نا باي غصم يا بلوان دحريو قنزاي صيره اندحنكسكو ترفه سئلتات ناسي إلنا ناي مشات كاني ساعه 3 سئل نيرنا ساكو يرسعني ولا اب كامينسون افتا ادفرتايز تمصيا نمبري كير اخو بدحري مصي نت زمهرت زبحال كاركترسي بره بدحري مصي حج انت خا اطني سكري خ خبل عايز خي تا اطني سكري خ خيو صاب قدميا صح غدغدو حيزانيرا حجيت غدغدو ختلعل بدحريت مبري مصن خمز نبر ايراي كاب اخ حدم كاب اخ حدم اسام سرايته نعقر سخ غبرلكا نعند قرب تبلو زدلها قليل يازار ابزخن كان دنا عتزارب يا تبلو حجي نت برهز بحال بدحريت ايراي كهدم كهدم كهدم مسبله دحري ابسئل ري انا زغرمن مبري افت غزا صني حون يرو خمزي محكو زي محلبن اي نعول علي وحزو حجي ملو كهرمن صحيت وسخ ابو وسيلاتني كوصخ الله خن مبري تا زيت محر بترو خ اندغنا افتان غه زهرمتن خ اندغنا خ رغيون تا انزخ صوراك قالك ان شاء الله تسرح بقى بقى قدف وتا سئل بزلاتا تخوني اليوم كساب كنينا بلي عندك اسز حضر كلها نيرا
0: صح حلوات وزطف كوين تبعك
1: مره يا خبار نيرا ساير الساعه نفلي
0: انتي مال اخت اللوات بالحفشو فيلم ساون
1: واي مال اختك كل نجرا مال اختي حد دبصبصك بينها كوين كاتو غوريلن مسحف فاشيخه نقحت كازبرخ كاب حفاشيخه زخن النجر تبهيل كاتو وص مسحف فاش كوينكا بينخا بينخا بيني مبالسي نبعل شومايسي ايدو خفيل ايدوس اخفيلاتيا بيني كسريح مبال شوماي بيني كقاليسي مبالسي ايدو خفيلاتيا بحبار مخانغن يهن مهن الكام زعد تبهيل كاتو غبرو مستحبره تسب تبهيل كاتو غبرو كن واغو اخا تخفلوا من ساعتهم مالتي سي نساوم كساب زقتلوا خينم زي اب حبرت حسبنا بزح نجر نصبيون دي نصبيون نجرات الله كم سبات قلقل نرسعينا نابنت حنتي ولا نستيتي بصح قدام عقم عقم هوان بصح اب وان حرسن طرسن تنسنا بزبصحت له سي كتحرس الى اب زتدالوت له ولادي تصبه كم سب قال يكون ود بزي قدس تبعبي تنفاس محلاف الله زين تصبيرو معره تصبق ناسي حما انا نصبر خمس سبات زبل من اختون هيبه تميت ابز نبرو له ساعات حبت بز نبرو ساعات نحد حدهم تم عدي تحقاقيزم نيدو نيود زوجو مرعى كحلفو مفتانهم تي نهوستي يقولون اذن نكبر له سب ندار عيل كازي يكون تكبر له سي فطار بزو فتوه من قدي زين الكا تكبروا نغير ببزح درجات
0: تاعسي كفو بزكبروا ساون نبعلو مبرين نبعلو كلهم من الناي ايدوم رخيبو
1: اوه كم زي دقي مزبل الله غدغار نخاتيا تخازو كل علمي املو انه تم عد بصبص ابيلاتهم ايدو زرات حنيقات موت تو قد زوجي زينا يدو زفدغن مست حمامات تدراريبو مست قسلي قال برخه زرو دو سباي ركبن وي معلت يرو عد مسكدو اخا بوبيلو موت مست كل درجاتاتو كنتي اهن مهم مبال ورايات اقفي حكام غبار اصبيب كام غبار مرعات ني ود زوجكو ولدي نور ون بزي ولدي مرعه

0: شمي ترئيساتن نيرة ألم كفلة
1: ايوه
0: بتاسا وقواي سلت طوعتن جن ألم شحشح بهال مالتي أنا كابتن مسرتي ناي بيت برصورة أبلات بهلي أنيرة لكعيو ناي تقرن ناي ساهون درف توهيماني يدرف نيرة
1: مايكروفون
0: إذا مجمرة هنجمر كلنا جن أجمع مرانا أبادو حدا إنا نيرنا خم أليت خوينا تأكيبنا خن الزنا قع دس لازبلنا زنبرة جري كانت حيزنا بعل أبوش زلو أو من قر قر جرا مايكروفون دبلت تدرف لنا نيرة نحنا خان نتاقع نحنا خا خبرو نهر سو تي بتأيتنا جباريسكا خبرو مهركني أو عائلة أربعة خبرو نيرنا أنا كلام تحريداسي بتخبرو جرا بتيل قربة جيران سل تاشم سريعنا لنا خبرو هجي قدمت هبه المؤامة اتزارب زلو هجي مشات بتحوي تأجيدو بتي قاعد سنكات بتي فيستو ماي نلافاي بتنشاهي فيستو تاتي يفلح بتخا أن إحنا خوينا أن نزمر نتصوت نزانا قعنيرنا هجي خم تزبولكو أبتشي بتعمي درفت فوتو مع تانيرا هجي جريكان حيزنا ندا درفنا ندا وقعنا خلنا قال كبرهم هاب جريكان كوقع أنا ختبلا أمي ختبلا تهابتا سنة تسيرة أقاد عم شعة حج مع رخن دي فقر خمز نبرنا أبتي بهل نخد أكسي لي حج سألي تسي تراي أب مقلاي ناي قول عط راي دي توسنا أب بهلو نتيفنا هنا دي تذكرت كأ قجلة بهل قجلة سبورت نير أب باي بعل قوال سهلا يزلو حلفتنا بعلم لهم قوال سيوم أباي قجلة ناي سبورت نيرهن بفلي أبجال هانتي حلو فحليفنا ببقان تتسل زخونا تاني كاتات ناي سالسان
1: أبجال هانتس ندخل مغطة تتاوير
0: كنا سكو عسو أقرخان تتاوتني سبورت نيراتنا أنا خم ترسين كوين

0: نسرح نيرا حنساب كم بورتيري وين خا سرح نيرا تصاوت نيرا اب اب بهله خا كم ناي تگرن ناي ساهون درافيت كوين خا يواسعني
1: او يا سعنا ملي
0: اي حجاي ذكرني
1: وا
0: مسفر معرج كوين انا ندرفن نيرنا خلته
1: نيش تيدحن
0: قرت قلت لا شعاب قرر وسو تاريخهم حمامات رسعيو بالتعمي أبكال دحار كم ممهر ندقنا الشحن جاعتا مئتين سمانيان كا عما مستودهم سوسو خا مدفاء كاب هاقرنا مسكونا خا كم ممهر ناي تقرأ تمدي بخا أم ماريات ألام نتف نيري أجي مستوق جلة بهلي ناي ماريات ألام ناي بيت مرتنا خا ناي بوردين كم حلا في تخوينا مسحا مسعيد كا اسهرحن نتفن استيل كسا حجي خا كم ممهر هالوغو اتو قانقوا قرنا يبحاك دست بلني قانقوا تقرأ بقوق سلازعب اخوك الدخينة خاء عبز اخوانا نتفتات ناي تقرأ اي فلانية يسرح له خاءك ساحج اتانت ترى ساعت قنتا ناي سبورت ناي بيت مرتي ناي قليتي بتدعم حيا لقانتا عنيرا ببو قانتا اينا هوج اكن بلنوع الليرنا تس مستزنا باري تحاي مستزنا باري اب حووو وعيلكا اب هالهالتا وعيلكا اندقنا ماليس كان اب سبورت خطاتو اندقنا أبس نتفتات ناي مقبنا وعيلك حاديرك مشات كأني أم ناي
1: بحلق أني
0: تعمت وعنا خانا
1: زي سعر نقري اللين مالتي كوا
0: بقى ناي بحاكي إذي أحجي تاناي سبورت سلسترة سعيدة
1: بالي كوان كوا تقري ناي بحاكي مالي خيو تبلي اللي خمش بزعبا زورك أوي إيو بيلي بيت مرتصورة بوان كوا تقري نتوم تقري زمالكو وين أتوم قنقوة تقريز الزاربو هزب تقري يوهانا باليوم الأخت قاعلي
0: أسان حرة قل كله شعاب إريتريا وقل كلنا مدرسين ومربيات ناي بيت بحرة صورات أسان ناي دي أول سنة ناي 50 سنة أسان ناي بتحينا قريبا الفتة وقل كلن إلا مساني جي مسليا العليا مسليا سات لقم دهتن ما أسان ناي كن قريبا الفتة ولا تا
1: شكرا
2: كله تقاليد عندي
1: حفظ أبلي
2: كله تقاليد زي كان حنت نجار زيتا بلس زيتا قالت أصلا أبنا سنة أبب نحنا ونزي إن كدر فخلوا نحنا خا نتاعنا مستحون قالن بحنسا
1: مايكروف
2: منا تعد منا أنا أشت سلزنا برنا بحنسا بيتي أكلاتنا خساجيرو تمقلو سلسة مقلو خمس قبر عجي تاين قبر نيرنا بإيدنا موديل رجي فتحنا نرجي دا سفنا نرجي رجي خمطات نصفي حجي تحر بزح كزي ماليت قالو انا مسانا خمط صفيا انون تا زيت تقصتيا دا سفيت اتي ماليت بمويا نايتا بعل نغسي بعل دنقو كلن خسايت غبره بيت صفيا بزي امسرت زي اخناتي كانتاي معبيله اب دا سفيت اتي داس فيت اتي خا بقى خمزي شغلتا زبل راهو وي تلامامتكو يلن كن بتطبب نايتي بيئتك تي معبيلو ماليتي حجي خمزي نابلكو نابت داس فيت اتي داس فيت كن اتخلنا كن قليل ايكونن زخل عرقانات ناينو سكف بادو بمشمع يزمطنا نحتش نخسفي عدل يبلك حاده ود سعيد بره حاده طرح يطنحني كاليتو ماليتي حجي حدش كسفي طعمي اذا كن ناينو سكف قلعه ناينو سكف مسرع باب مشمع بناي بار حاده بار خلته باب مشمع عند حرز ما تاكا خينو كسفي اي خالو حدش كسفي اي تقلني خا تازه طعمت حداش يا بزي اكن ونحنا الا حزنا ناكل ناكلو تمهاراي كم تندا غبرنا بزي اتقددت بتي اندا رقعنا بتي اندا سفنا قصالي سومناوي تحطبه حطيبو بمشمع خاصو مناوخا يمطنا بمسرف نايز تعدمه نايتم ناشتو قندي تم عبي زبل خا معلتي فليا بيلنا خا نعاتهم بخمز نغبر اغاطامتا كا نابتي ناي مخاين طقم كغاطمنا خلو خا اني نابت انداس فيت كيده كومطات عينت سايغبر ابزي خا اخسفي صفي مطي نحنا صفي مطي خمزتاتيو تي خناتات امدي اخبتي ان العدل.
3: ብመጀመርታ እንቋዕ ገፅ ንገፅ ኣረኣየና መበል 50 ዓመት ምብፃሕና ከኣኒ ክብርን ምስጋናን ይኹናኑ ልዑል እግዚኣብሄር ብሂወት ንክንገም ክንነብር እንተኮይና ክንህሉ ንድሕር ኮይና ብሓይለ እዩ እግዚኣብሄር እዩ ዋላ ገድሊ ንኹን እምበር እግዚኣብሄር ናይ ንርስዕን ኢና እወ እንታይ ክብል ደልየ መስሊኪ ምረት ኩሉ ክግለፅ ፀኒሑ እዩ ንኣሽቱ ኮይና ብመሪር መድረኽ ኢና ሓሊፍና ምረት ቤት ምርሶውራ ተገሊፅካ ኣይውድኣንን ድዩ ግን ምረት ጥራይካ ኣይኮነን ነይሩ ምቁር ከምቲ ጊላ ዝግበርሀ ድበሎ ምቁር እዩ ነይሩ ንእስነት ስለ ዝነበረና ንዝተዋሃበና ሓበሬታ ብሕጉስ ብድልየት ንፍፅሞ ነርና ንፊተውራርና ንንኣሽቱ ደቅና ንኣለይትና ንመማህራና ብፅቡቕ መድረኽ ንሓልፎ ነርና ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ከዓኒ ቤት ምርሰውራ ንኣለይቲ ኣብ መሪር ኩነት ወይ ድማ ኣብ መሪር ቃልሲ ጥራይ ኣይኮነን ሓፂሩና ኣብ ኣካዳሚ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብ ፅሕና ጎኒ ጎኒ እቲ መዓልታዊ ስራሕና ኣብ ስፖርት ስፖርት ብዝለዓለ ደረጃ ንነጥፍ ነራ ባህሊ ከምዚ ክገልፆ ፀንሓ እንደገና እውን ሃፀይ ገሊፃታ ከይትርሳዕ ፈሪሐ ነረ ሙዚቃ ተማሂርና ኢና ዓሊ ዓሲና ምሂሩና እዩ ግን ግዜ ኮይኑ ኣይመላእና እዩን ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደ ቦታ ስለ ዘይትቐውም ናብ ሓደ ናብ ሓደ ምኻድ ስለ ዘሎ ፋሕፋሕ ኢልና ኣባላት ስለዚ ቤት ትምህርሰውራ ብምረጥ ጥራይ ዶይኮነ ብፅቡቕ እውን እቲ ሓቂ ዝመልኦ ኣካይድኣ እውን ክንገልፆ ኣለና ፊተውራሪ ከኣኒ ኩሉ ግዜ ኣብ ትሕትና ጥራይ ዶይኮኑ ድእለዩ ነይሮም እሶምን ጊድኦም ይገብሩ ነይሮም እዮም መጋቦ ኮይና ምግብና ክንወፅእ እሳቶም ክፍሊ ግርባ ዝበሃል ነይሩማ ይወርዱ ማለት እዩ ብጀሪካናት ገይሮም መሶላ ገይሮም ነዊሕ በትሪ ማለት እዩ መሶላ እሳቶም ዝወረዱልና ንሕና ንለውስ ንስንክት ገለገለ ንፉዓት ከዓ ነይረን መፅአን ይሕግዛና ነይረን ካብተን ድሓንኩን ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ፊተውራር ማለት እዩ ስለዚ ሲ ተሓጋገዝና ኢና ሓሊፍናዮ ይቐኒየለይ
1: ንኣለይቲ ትኸውን ሕቶ ኣላ
4: ኣብ ምጅማር 350 ተማሃሮ ነይሮም ኣብ መወዳእታ 3,000 ድኦም 4,000 በፂሖም ነዚኦም ሲ ቁርሲ ምሳሕ ድራር ከተዳሉ ተወሳኺት ካልእ ክንክን ፅሬቶም ዶ ካልእ ማለ ኣሎ ከመይ ጌርክንትናብዮኦም ነርኩ

هنسقى شروق شروق مسبله لنا قلطفي لنا اتن كعتوا زلون اتينا خنوردو اينا قلطفنا خنوردو سلازو خنا غعن كوميدرن يتولل لخو

قال لي بليكم قادره سلامتنا تبصحكم حيسا وحسات متقبله التلفزيون الحلفه السامن اللي تمثل لي سامنتن دمبي لسه رحنا من قوه كنا ندحشمنا من العل ساعات مثلكم قلنا التلالي ثلاث فنات حليت قبت عدو خارج عند تبطنا ما تقامكم لينا سكنا جوا برنامجنا قلت تتابعونا سيتنا عبايته اول حلايه برنامج على قناه كاسه باقل الا سامن حلايه عبي فنان وبزح جمهور لبو فنان محمد عثمان باتونا يوم برنامج على قناه قلنا كسته برنامجنا استبدل لينا متابعتنا كيت دي من التمنيد باول حلايه دي. Ah, tudo, mas adeus.

برنامج دارت قناة مصوتي لكم حيساء وحيسات متقبلتنا زي ما قبلتكم لكم انا دعتنا كلكم انت تحسركم تل برنامج رايكم لتنددمنا بتليفون لقوا كم سلومية بجواب قل حمدكم وفتح تحلفة اوقات جواب ما تصنع علم من مدينة اسمرة من معرف قلها بتناتا رأي دي برنامجنا هي معرف قل حمدك فتو بزي ما رايكم مشاركتك نتصبر حلاية فنان ايو براني دي بفنقل دي بلا سنة تقول انا تحليت حلاية قدموا قل لي بيلتنا ركبي تسأل الحلاية الدولية ما اللي انا بحوار عندك انا قلنا رأياته ولا بعدام ما تقبلتنا ما هي البرنامج رايكم مشاركتكم دي بشغلنا سيدي هاي سبت قبل رايكم ندى دي بنا لحلاية دي باتو قلنا تعدى حلاية فنان ايو برهان قلنا تابعنا يبدق ما قلنا قبلته برنامجاتنا للتلال الله.

برنامجات دارت قناة مسؤولة لكم حسان وحسات متقبلتنا لسه حاليتنا للتلالة وإن شاء الله يل ولو تتابعوا لليكم حاليتها ولا لو قدمنا لكم حاليت تابعكم وقلت قوس أي شعباي تم انضأت لنا زي ما كل حلاية سرد حد قلنا قدمتوا إلا أزل نقدم من كل عباي فنانينا تنمهي منا بزو حاليت لقدميات الأولية فنانيت فاطمة إبراهيم من حاليتا حتى حلايتا قلنا قدمتوا قلنا تريت مهي رقاسيت مثل فرقة السريت كمسلو مهي فنانيت قصه هو سعادة طاهر هتام حتى حلايتا قلنا قدمت الدقمانيه قلنا قبلتوا برنامج دايرة قناة مسؤولة لكم زي ما تابعونا كدي بحلتوا قلنا تعديت

بس البرنامج دارت قناته لليكم ما تقبلتنا بقبلتكم اليكم عزيمة كل حلاية صارت حد قلنا قدمته لأولية حلاية فنان زايد عوتينا حلاية بلين قلنا قدمته قلنا دتليت مهم من إلا الدنيا موت فانتونا فنانينا فنان موسى صالح من حليته حتى حلايته قلنا قدمته برنامج دارت قناة بصوت لليكم لحليت من دتابعنا هي أبدق ما قلنا قبلته أزيمة يتقريمه دبقى كانتكم دقاكم متابعتكم تتفنتينا.

كل سامن سنبت نيش كم سالي وما أتنين للتدقم برنامجنا برضو للتلالة لما اندات لينا برضو زي ما كل حلاية أسرد حد قلنا قدمته لأولية حلاية فنان إيساق عقباي قد تقبأته لا أسر هي حلاية أو من حلية فنان سليمان أحمد حتى حلاية قلنا قدمته زي ما لحلية اندى تابعنا أبدق ما نعم من حلية الدوليام كم سالي لينا قل حبركم يقل أقبلكم تو كاكلنا أبحبر اندى قبأناتو دي بحلية قلنا سعدين.

0: بادر تاريخ إرتران إرتراويان إنب قعزون ناس
1: عالم كماندس صالح
2: عز كسحبن
0: مادر حبرة السب إرترا أبتحت مقزاتي داسيسا لقزاتن بالدهتاتون قدلن محبرة وهيوتن
3: أطاميرا أزت الرزيت قد فيه
4: بإيدواني نخيناتك أتفقد مثلك
5: تحسابه مكوزت

0: هاتو دحرتي ابتوشت اماي زكايدو چقا ناي مكاب مسرح كمز بالمبالي قالت اوشتي شجرا قاطي من نصنيحو ازتو بوكا بافي موليقو انتو خونا كنت حنالخو قرط رايو سمعن زلوم ابو هاتو رهليو ساسعبو هاتو نابزوشت ازريكا كات كلو ازيز فره ازي سراح نعو حسايكونن نسو جينا قول عايزو لوم أبكال استفالي هيوات كنا بريز من نيرلوم جن أبزبوتا كالا اسراح يلن سلازد ما نزيز لنا يكونتا تقبيلنا كن بدو هات رايز لنا بمبال سقاطي قلت هاتو قتيلو أبز السراح استوافر كل مغنيات تسباحنا من قوبو متان كن ركبين مم هاريزو خونا نجنزب بعليك وحل لالني يبل هاتو نكبابي كل التساعات زاكلي أوشت زمايت أنيحو نسو اوشتي ابود ما بلا على بو مخانيوم زسرحو زلو اتو وركي كابت تشقا كفلي وته هينوم مجمريا نتي تشقا كبصبصو لو ازين كاب كله زاكبو تشقا زوطا حيدت جرام وركين ازن عي ازيبو صحيو بمبال هاتو حقوسي غلط
1: بدنا بيدنا قوانا مين قايد
0: هاتو سرحلو ساعتات جينا اي ود انزلوم قدمي نزورق مشاطوم نسون زمدو اندروفن نزورقي كصاري ولوم
1: درغومي قايد
0: جينا ورقنا يمصراي مسرح اي ودون بزبلهن خطريو نتزرخو ورقي مسمير كورس تبهله باتا كحوس ولوم
1: نيلو
0: لوتونا بو ازي مرزام زخونه قمم حاتين تتقيمو مست ورقي بمتحواس نت مسرح يا كايدو اذا مسرح ناي مستنفاس شجرن حمام رسن كفطر يخل نت ورقي نخمركب نت ميركورس تبع لباتاينا ندوز لنا ازي ام مسرح مدلاي ورقي ات اندا قداسيوم عند حردا ابز زخونه جيكا غيرنا ات كله زرخبنا ورقي ترغم زي بلو قينو مالتيوم ازي حماش تايزر لو انت هنا جن كلهم ريس لنا نعي قد حنيو كساب رئيس حمم شتا يبلون يبل هاتو ايفلين سانتا تبحال تاماتي تزوتيا كم يام سيهم كندي جرام سخون وركي حسكم متيهم حتى تت اعطينا
2: نينيو انتين بان اه ولا بام انوا
1: ولون بلاي لان توتو
0: ازي حيرتيو ملسا هاتو حراي نمزنو كند شومان تفروروس كوين الكمالو نحنتي فروروس سان حمشتنيو ازي بشومان تتربحنا يدما حمشتميتن اسران بيسو كوين الكمالو بلاتوم كندي عبالاتي خم هاتو حمشت بمبال ملسا ننفس وقفكم 104 بيسو كبت حكوميو ازيز رهابوه متان جنزب كاب 5 يروز وحديو توحده ننفس وكفنا غلتميت خبس حناتت ابينا نيرنام مستغول زحلفنا يسراح او داديركا ولاقوا ازي وحد انتخونه جند حانيو بمبال هاتو يقلز
1: ومنان ملاليم سبارة سامين بول سبتنا بول
0: إيفلين سانتا نزي كابزون قلعو استقبلو التوركي مستي أقدما أكيباتو زلا وركي تحوصو لام نابكالوت عدك توركي أخشوتوم إيفلين قتسيلا كابزون قلعو ورك مكزي حما أي سماعننيو مغنياتو اتغنزب نعوهم أزياء قداسيو أبزي كسرحو برقز أي قبو أمنيو جنس الرؤوم كحقو

شمونتي ميتي كيلومتر نمعراب أبزيل ليتا التباه لدسيت كلا أبو أبدقو ورقنا يمركاب حلميزة سر الزلو أبزن زحل فاسل استعمتات ود عصر تربعة عمت دينيس جونيا أب قدام السنبت أبزمو أماي ورق خدليز متى نسو كدمن أبتماي متاو كم زيبل قروب تجأني غلهو مهنياتو أبزوش دماي ننوي ساعتات كتأنيحي إذا سراح جنزب سرزرخ ولو كاب نتمرت كخيد أبزو كلو داسيب لاني إذا محمبستي سنيندر تتقيمهم يوم ورق خدليو نابزك ألاي كأتو لكا كمتي أبتخيلاتات سقبرو جاف إذا قوما أبعفهم بمئتاو مستي إير كومبرسر بمئلقاب نابز ماي كأتو يوم دينيس جونيا أبزوش دماي كبابي شمو تساعتات كقبريو إتا أنكو هيوة تزوح سلامن قدي إذا أبعفو زقتوا تبوت رايام

نفس وقفهم 30 كيلو اتمزن كشاح يزوم كوزو كيلو مالو أما عالتي كاو عسرت حمشتك الشاح حنت جرام وركي كروه بيوم تسفاز قبرو

0: يا بنت سارون
1: تجي سطوة لك لا
2: دابل علي
3: سالم مراتهم وديك أقلو
4: الله نجات مرادهم وديك أقلهم بيلكيني أنا دي مراجع على نجلس لك
0: ودي بوحوب ويتكبتينا
4: أيوة
0: وداوينا ربي اللي كلبي ليو من ملقى اللي فقروا من كلا فارح
4: السلام يا أخي وأبكير هي يتبنى عليك الله أنا جمال سبتت حارق عينيتو عنديكو قلت بائس او قلفتن سبت البقوسكو يكوني كمسلو امل على بيني وحري قدما مصدك انا وجمال شويه تحافنا كابوتو مسلككم كوكا الم حريه معليش معليش
5: نجات حمد بن وعلي عاد سنبنا سامل لنا
6: ما دبل لك
5: يبقى عبد النعمان نعمانة ما اللي هتقول نجات حمد بن وديع هذا سنبنا سامن جيت متونة
6: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: اللي بعد موتنا نرقص كبيجي حمام كل جهاز حمام قسم هقوم منها عبر الدب صالونا تكررناها هقوم منها نشاهد ودقلة برش بقى
1: كان مرش كاك لي بيستني تاني وحكى هرسك ودوشت والعمود نايلة بيدبتة طوات كثمني
2: ما هي زبطت
0: بيلا بصوت عادي
2: قدم لك انا لو ادك على
0: لا اما تحق وما تسخن ودي يمكن تدك ابادي بالك بقى
2: ده انت نزف حسنا اي دم ويكيجيني دقلات فيه

0: بس سكت حسوس تحسن ودق لنا ودوا هيبال لنا
1: شويه قال مركبكم انت دحن
0: والله لزبطت لزبطتك لي درر ودي ابزق لنا عمراته وسك تحسوس وسك مشاكل الامر لا فحص ولا دواء لا ترى انت انتم بس صبر
1: بس ديكم
2: مجند بعدك بالك نجهاب لي انا عاد فزاك كمان انت طيب تمام ما كنتك مزرقه بودير عمرت عنكم ما انا ادعم لي الهدر نجمعك نجمنا انا قدم كبر ما انا تشرب تشرب يا ما نجم
3: السلام عليكم ورحمه الله السلام الحمد لله رب العالمين خير وكذا
4: يبقى سميره مثل على عودو بايسات النيكوتين
3: ما تحدى لله لو بدرت تتلابس مسلم
4: نجات حمد يبونك عيادت قيسو على
3: لا تمسكينة انت رفعوا عيادت قيسو وبا
4: لا لا هتاي عالت مسلم ايه
3: ترد بعد حمد يا رب اللي حتى ولدتو يتحامم منه لا اله الا الله محمد الرسول انت قيس عد لي محمد ركب ومحفوظة كهول اتبيلكم ابويا بلوم دد ليكم متعي
4: سنيبا
3: مرحبا ولي
5: نجا نجا نجا من بيته هاي تبلين لا انا هدف ذاك اكبر
1: نجا
6: هذا بلي
1: فزاك فزاك انت تبلي راسي تدور دي
5: راسه بايا كان دوره بتقيو بتري ليك
1: الله يكون تتقلب اكو هيك راسي تتهاجع عيبك
0: يو كنا بس حاب ندير لا يبغى لكم سان تفاس كل ولد نيرو وانا فرق في عيرو كم عيرو تتفرط على كم قرار دعم
7: خلاص ما هو تترك السلع ده كم
0: يا بلال يلا
1: سمع على دكتور ها
0: سمعك هذا عندي شراب
8: محفوظة محفوظة
9: اها باطو
8: عندك البيت لا دوايه بينو هاي باوي نهلي قاتج
9: سنة باطو
8: سميت لك قاتج
9: عبدو أب نجف عبدها أبي عبدو فاقر الله باطو
8: أبي عرف انه ملالي مدير باف الرولي
9: دي بقول لك وارمس الهاجر قلبت حبيصك
8: عبد الفقير اللي يكون ديرو لانه مو دير الفقير ولا كي نهلي نهلي انا ولا كتير ابو الوارك كركي تنكو اللي كده وعلا من ربي لك بقى الدار ربي لك على كنين اللي

0: مسكينة نجات، أزين ما عمل بقاستها تتباقر؟ إلا بأخوتي يكون إلا عوارض أزيني سكت حياة تصنع حرا لكن قل حكيم لو تقيس بورقة كتب لنا قلبه الوليد قلن
1: متودة مسكينة شان تأهد وليدي بنتها تترف الله
0: بقاسكم فجر لها تمشت؟
1: أيوة فجر لها صباح قلن قيست
0: خلاص توقفت؟ حرا مني تعريان
1: هندو الله أمك مار إيه اللي يكون تترفيت وبا اللي حمام اللي وهبد بنت كروي قلنا
0: كوك تترف مدرسة تكارم على التف؟
1: أما حتى لو لكيتا يقدر بنا من يقترين تبلعن سيد باكيت التمثيلة
0: نجات لكن تقيس مرادبه
1: مرادبه بس نجات كل من سوا تترف يتحدي وحرم إثم تقطن تهمت أنا دام مثلا مرة وضت مثلا درس عنه مرة فدا بيتا ما شاء الله
0: سكينة نجات
2: هاي وخيرات نعير عيرة واجبكن وديكن كلاس أستير كمان لك يا سالم
0: دحن أكرا أستير العراكة فجر لها تبقسا أنا أتمي مثلا
2: دحن أما قد تتمي مثلا نعمة أستير لك يا مسيح سالم أتصحني بمكيناتنا وديكن

0: ألم ألم ألم ألم يا حريقة فيك أنت الوقت سكبر من قبلك أنت ألم كبالي يا قنات أراح كبال نقيس قنات قنات نقيس أزم سلام بون السبون سلام ترى داويك كبال
1: ماذا كنا حالة يا سلام كي يقسته
0: نحن حمام ودي وخير وكما حتى يواجد أقوم وبون كستك أنا أراح كبال
1: كسلام ستم ميكو حق عمرت قرالة زمن نقاط جاسميتش قدر فعيقان
0: كذب كذب ما شغل كاتب ما أنا حسيت كار أمر دفنا السيد ما كيس من حسيت له الحزية
1: حسيت واد وادي مثل كنت ربان دهرنا
0: يا يا حسيت أنت ما هذي بند بس مسات كنت ربان ده توده
1: أنا من مسكات تاليك حسيت وسرت أمركو
0: قس اللين عليك قرأت قبل أزعره أنت حيلك كذي في قاتو أراه حتى أول قس أراه كرا راح يستحطوا بقى شوف

0: انا جولت شبابك
1: يبا انتم شغلكم قيسة انا حيكم
2: شغل لا قيسة لابو انت تعافينا يما شغلنا على الرب حتى معلم ندبق حزوتنا لا تقيس لابو
1: انا تعافيكم يبا انتم شغلكم قيسة يوم من العيادة تأفقرون قلب اللومت
0: نجاة امانات شغلكم قيسة تلا كانت قاسينا كل ايدنا وقنودي
2: كلا استني من عيادة قد تفقر رقاك من قبل نجولك نبرا بالعيد وحليب ستي كنا انت دكتور يكرجك يا ما في يا رب ايش افكر انت يا الله يا الله يا الله يا مشرف يا رب العرش العظيم اسالك بالشفاء رب اشفى لك رأتك يمه هيا بقى مع الكير
1: مرحبا يا

0: طب ندى، انا هتوك من الجامعه.
1: هاميدة
0: لا اقدر اشوف فوق ابن ندى.
1: اول هتم العياده تفكر هر اللي سافرت رفت منه مال مثل كل اللي تاجي اسمك تاود بعد هذا اسمنا الاول
0: يا ولد قيس قلب من ده تبله ادي ما لا تكنا قبل اكان حتى بحكوا بدي امبل حدا ما دام صار صار اللي تودى لكم
1: هل عقد من بدك لا ترفك لتو
0: حكوا بدي برمنه وقل ما ترف لي
1: خلاص لحقوا قصي له اشفق قبيله
0: هي بس انه شاسو انت سالم اسال يا ويد برسيه
1: اسالكني اقلص له تسمع كلك وازين من رداته

0: منذ نصبح مدر دول
1: منذ
0: هاجرت
1: يا بابا دينا ارمتا تطلت كملت عمرتي تقبا بس
2: The number you have dialed is
0: دحنا زبونا نسحرن كبطة
1: يا أخي كبطة اسمعني جماعة أصعنا هنا عند الله عاكينات كي تبتت الليت حنا لكن فرهنا منك من اللي لنا عذاب ذاته نكارج
0: يا أخي أسكت اللي موضوع اللي قلي أزمونه بلاك هليك وزمنا
1: ما أنت أصعن كاتو عربيت أنا مبرات واتكو أنت عمودي هكا
0: تنبل وبومك شوط أنت موضوع هلا حريف هنو من طيب سمعتني؟
1: ايه
3: اللي كمان تليفون دي ومشغول ودي يا أخي
2: يا غريتا
1: يلا عم عبديكا
0: معبدوكا
1: نبتره
0: معنا بطره

0: ام عبدو
1: مرحبا
0: شنو يام؟
1: مرحبا كم معكم ان شاء الله
0: الحمد لله
1: كل سلام
0: يا امي دحنت بلمطكم
1: والله شويه انا جات نيت وديتك حكيم صابح
0: يا لطيف عدد اللقبات
1: الحمد لله من عبايلاتو ازت حي شبهت لي
0: مسكينك والله انا يدري هناك مسلوط مين داري يوم من قبل
1: دحنت زلاته شر الله
0: خلاص مرحبا
1: ها بقى مع الكير

0: جميل.
1: ملينا جات كورك بد.
0: ها ركبك هو؟
1: أيوة زعم عبد الله كبالكو. لجات حمت وليني تحكم لنا مين بيلين.
0: وبعد من بيلك.
1: قال ولا حتى بيلين.
0: ها أمريكا؟
2: يا أخي جمال ترفع على تك يا خصل.
0: هلو. هلو.
1: اسمعين بيتهم زكانا زي؟
0: لا لا لا يتمزقنين. بس أبوك هدي بام عقدها عندك يسكا. لنا يا عقد قلودي. كن حمت ندليتي عرينا بام قبل فجيت حكو حياة مشاكل أوردي بك تكريناتو.
1: سمعي سمعي. أزم من العقد نوديتي بلي ليكي؟
0: أيوة عندك يسكا لغادة أسولو.
1: أيوة زام عبد الله كبير نعم عبد الله كبير.
0: أبوها ما هتأمر جيم. أنت بس عندك يسكا قلب عقدها أسولو.
1: قالوا ولا حتى يبي لني.
2: يا أخي جمال اللي بيلك أمامي يا لا ترفع عقالتك.
1: يا اخي بسكنوز حياي ما سرت هلا يا خلاص يلا تشاو تشاو يلا مرحبا
0: مرحبا.

0: يلا فاهم. انا كده كل الكواكب عامل كده حالتي يا اخي. عرفت عمك جدا ما انت عارف ما انت هاي دور كده بيه.
1: انا بقى اتصل بيه بكلمه عيادات رفعت كان بيلوني ابي كلر ان كنا نتكبر في الاكل مثلا والحمد لله وصلنا مع الرئه هاي يوم سنتي.
0: الله يفر عليها للدنيا الله يا اخي. انا الدنيا انا ديو فريق تمبل انت عيادات مي هيك نجو ابايك ابايك
2: ابايك لك حاله هتو مش هاكله ودي يكون انا دحن ليك
1: دحن ليك بلا كلام ان ده غيبه دي تروي يسمع دابت ولسه عشان قرات لك وحال نوز جمال الحمامه بس امسله ولا بصوتها بحديده يبقى شغل الحمد لله نوسك انه ما جوال.
0: انا زهدت ما اتاكد لك دول مكرعتني امر زاد لا لا انا مصلح لفدي ودل لي جوادي بيرد حريه بدل لا متر قدها ود فجر ما تنبي عندنا جرينا سوا كانت بقى الوديه كده
2: قريب يا
0: الحمد لله
1: الحمد لله رب السلام عليكم. ما سنني ما تحت
0: الدبره الحمد لله يا حبيبتي.

0: هذيك انت هيك بدهبه اكيد نسال منها اكيد نعمل تكاس
1: انا مو كل عرفت هذا المشكله تبي
0: هو الساعة 5 بقصكم من عندك لك اسمح
1: ايوه هذا اللي سوق ولا حبة المسلمين ولا زي قدمينهم الا يسمي المكان من الزابة القدر
0: كويس مش هكذا

0: اخبار؟
1: الحمد لله.
0: ها لحن ليك؟ ما دارك فلا
1: نجي كله
0: نجي دحنت وجراس بنا تتجنن على هذا حوبت نسات كسكبت اظن حرسناها من قبل كل يسكر بدنا انت نجي سحرين نسنا تسليك
1: فراك انت بدا حن نجي كله عنا وكرينا دي والله شنطه تمسنا اللي تيكو وصلناها
0: بري شنطه طبت شاء الله ليك سامحكوك انت عصيره حليبه بسكويته لباسه كل قلت لك كنت وانا كافله نجي مع مستر وقيسي مثلا
2: عصير عنا تسلد خلاص نقيس
1: شويه فين تصنع يمكن

0: تحسوسي.
1: نعم ما معناتها أستير. أنت نجي سحرانة شد سلديب.
0: يرأتي أسكب التنان لكن دحان.
1: نوش أسألك نبلكي لك أستير ما تقبل لي.
0: خلاص يا محمد.

0: lo que es, ¿ca?
1: Iconi, yo le dejo de un salto. Yo le dejo.
2: صمت هذا
3: انا ملي هذا كان ما قطع عليه من رعايه بيني وانا اللي رايت النص كل اللي بي اقدر اديه سكب اللي بي بقى بالاسكوت
2: بس تمام ودي انا رايك كل رؤوس الرعايه هذا من رعايه من قبوت وانا قلب بطلات سنه وديك
3: اذا جات فازت لي
2: اي فازت لي
3: سمعت انا بس يدك بقى تجن وجن ملي هذا سمعت انا من قبل اذن انت اثرن قبت بدن بدير ميت تجي سند بالله تدي كل اللي تكات
2: لا لا تمام وديك إلا نرأيها من قبل نهائياً إلا نرأيها على فني أصلاً هاي رأيتها رأيتها من قبل أصير مو فقرة لنا
3: أمان كات أنت وسادة جيمي مثل لا فقرة ذا العقد والأشفق العقد أشفقها من قبل كل اللي تحللته
2: هلا تمام سمعيني لا سميرة ما أعطت مثلاً على تترأيها
3: ما أعطت على كتا وسالم مثل ما أعطوا علي
2: هلا ينعلو زي فتلا سالم تبيني تهرف النفس قاردي هاتو تلها تكيداتا هلا ديبا
3: قلي أزمنه أنت بس العقد لنا نجاته بالأشفق أصرا كم سليك يدلو ديوت كم سال قبلته وقبلت رأيك قل فان طرمت
2: لا لا تمام إلا ما مشكلة لو قطعها موت أنا لا قاعدة نبسكو كذي بقى معبد لا أقبلكو لا قاعدة أعملكم بتاكو كما تكون بيلي نقل أول بيت قل عبده
3: تمام جميل أنت سرقول أنت حاجة تحكونا ويكا كل كل يتبطر منها
2: أبشر أبشر أبشر يسكي يلا تحمو على هارس
4: والله سالم ولي كل حالة نجاة حتكلت ريها ليك بدير لا تو أنا أقبى وانت العقد حسيت راضي أمي عنا إذا لكن كنا حق تقبى أهليت من موديك وهدو
5: أبي عبدو لا تحزودو حكم ربي رداتو وحري هاجر هيك كم أمرت تشي ونجاة إلا موضوع اللي تكبتكو كان بيلتني سنبه لنا من ساولة الرفن حقو ما قبى إلا موضوع اللي أدي قاعد نتخارج منه
4: كبقى والديتك والديك نسأل له
5: أبوي وأمي مهلا قلهم ما تنسر وحرى أنتم اللي يكون مامو جمال هلا أتو منسر عندما تو حبتي ودو قلنا من يمتو الحيسو أبي عبدو
4: أبا هنكاتو كلاس لما حام حالا نوصل أتمام شكلة لبو
5: أتو لاتو دحاني تشاغل بو جمال هلا يكو اللي برنامج كله هتو قل خلصوت ولا تحز عدد نايشود قل لهم تقلكاتو ما كني تات شغله وتذاته
2: السلام عليكم
4: مرحبا عليكم السلام سم سما ورأس رأو بيرو سم سل
2: فاضونا لهمش
4: ايوه كل قضيات رأس كان لما
2: دحن دحن قضية اللي بدح الأفرح لابد يبيت أمامنا انتم بس لأمعلنا ومن تلاكي إلا بتاكوكو أسألوني
4: والله نجات من عيادة تفكر ان يكون هنا توقت حتير من يدينا وبيام
2: لا لا تمام ها سالم مين ده تمت برأيك هاي تهيبانا ولا مي
5: لا تحيسو ده قل مي قلي تسألن ليك برنامج تتعطو ليك مال
2: يلا خلاص احنا مصر اسمان
4: مرحبا
2: مرحبا
5: خلاص اللي يكون سر ابي عبدو
4: مرحبا

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: على كتاب الله وسنة رسول الله.
1: على كتاب الله وسنة رسول الله.
0: هل قبلتها لنفسك؟
1: قد قبلت زواجها لنفسي.

0: عقوبات يكون أنا بزي لو تزي مالتيو تخب صح كم بتصح كا دي اللي سال لنا تنحنا زلنا يوم مدار كباي ومدار فدا ده بيجي بحالي سجي نحنا زلنا يوم بس خا أنا مبرع قطو مدار كباي سنكت كناب زبها لالو مدار كباي فدا ده بكوينو مسانا بتحتينا خوينو كأكالي بيت مرتلاتنا بزي بزي نيماننا تاقن نمعراب حانت بيت مرتلاتنا ساوم كتاب حامشاي حليفة أنا بانايت مزي كابو حلفينا هذا 5 كيلومتر كايدنا خا محدار كابو جرمايكا أبو اللي وانا بام هيب بحالا شنجربيت بحال بيت مرتل لنا بس هو نما نايم زمتو بزن سمين قدنا دخلنا خلنا خا ربدا بحال بيت مرتل لنا ربدا أبو هون ما بعتها تماهير من أبزيهم زمتو نام على كيف سلازي نزن أبيها تمرتي أبو قلت ما
1: زبز حك فان نبارت خبابي من نبابرؤو مس موغاسن نقدنس تأساسر بمخانو ازوم تمهارو نابزابي تمرتمت يوم كمهارو زيادة بدهاز قبرئيوم انتو هنا قناع سالة زكاير زلو حيال تعري كوصر تمهارو كابقزي نابقزي كب النابلة كخييدو زر ازلوم ازوم ابزا حداريت بيت تمرتي تمرتم زكاتاتلو زلو تمهارو دما رخيبو مو زلو عدل نت زلووم ناي تمرت شوهات بلك عزروي اقداس عدل كم زخوني ام زمسكروم
0: هرای کنم زیبال که دخون تمهرای ابزار ما تو خاله جی درگاه بگونه تو ویدما به افلیت و ویدما دلیو زمست تمهرای یه لان لک اخم زیبال که ایو ابزی مسمت اگر نه نفتی نه نان دلیو ویدما نفتی دلیتات کنه تو وسیله دلی حاد که افتی نگو بره جی نتفتات اتکار کاری کردم اکتیویت ویدما کالا هون نتفتات حالا حاد کد نقد نگو بره سپرت هون نتفتات نگو بره ابزه جی دگان خام مسخه به لا هون نتفتات حالا نه مشيت مشيتون ابزی ایسیت لنا نفس وقف ممهر علاو زی تارنیا لو نسومت ام که ابت ایسیتی اتیم که نعم التوابع زخون نمهرهم مالتيو عندنا نايم مصنعتي جيزال لنا مشيت مشيت تارينياتا تالو مهران لو مهمتيام دولي دول لك ادهر درار زلو جيزا انا حانت ساعات نايكل تساعات كا زين فتاتنا كايدنا الخايد مالتي
2: حاري ابتتشاف دوب من دينا لنا مستي ناتو قررار مستي ناتو تساقامات انكتر انكالخان دي اي انا كمتن عايد مثلا اتي كنت افلوتي ناس لان دل المبر اتي حبرت ابتي حبرت سب دمت ادلالوتي بتعمي طبق لو تيد متر له اندغنا خا تتكدد له خا برحوق يوم دمتو اندغنا خا ناي طقمات ناي قنقو له اذا كل كنت بديوس ني حد اب طبق درجهينا بطينا دلنا معناتي مخنياتو لو من حنا نوع من حرق ايدنا نسم طبح ندقم يوم كغير
3: ادريس اس ادريس
1: ابزر خيمنا زلنا ناي تمر تعدل بطعم طبق يوم كبابينا بقسنتن نقدن زنابر مخانو خام زيادات مرتك تمهاريلكا كتحسب من كلخا اخبر زبلويوم حجقن ابزبوتا سلام منغستنا بفلاي دما زعره ممهرانا بطعم صبو نايت مرت عدل رخيبنا لونا از بيت مرتون بطعم يزحقزنا بلعو ستيو تمهارينا نبهال از بيت مرتون كل عدكو ملو بمخانو متحببار مشارخ تاكلات ون سلازلنا ولاون بحجي زتسقمنا اي كلونيوم تمرتي مفتحنا كل مخانو ون تردي الناس لازلو بعتو بينا تتحيزنا وزلنا
4: جماعة نور احمد هومي
5: انا كابل بين زي ابزي تفطيرولنا زلو نايت مرت عدل زمسغن ابز حبرتسب امو دما غولن ستيت كوينكا كتمهار كبد زبليوم سالا زلو حيال تعري ممهارانا جن تصبو نكسكس هلنا كغر مكان عنا كحق زيلو متو ممهارانا كساب قانقوانا يوم تلما ميدو مزلو ازي تعر دما زيادة كتبع زقبريم
0: هجي كلتا اقل قلت نيرهم ابدا هجي هادي تهيسانا تنزار بولنا بنا ناي هيسانا تعلنا كاب قداما يكساب عصير تحادي خفل لنا مالتيو عندنا أبالات حالتات مكخال إرتلالو بزتفع لدي مخنيات تمرتيز حالفهم بويدما تمرتيز أقارس اللو نسومك أبزت خفال تمسانيهم لك تفهم لك أخمتهم تمهارنا أسومن كابشات شاي كفلي كساب عصر تخل تخفلي بس أحيما لو مالتيو زم سراويت مالتيو بزخانة بزتفع لدي مخنيات حالفهم نير تمرتي ويدما تمرتي قارس اللو بحالتات مكخال إرتلال تصنبرو نقصت إرتلاخ كمهارو زخانة سبك وزخانة حول سبك آغا تي بيزيك إدكاشن ويدما تي مسارتاو تمرتي كمهار الله زبل سلدلنا حق سلدلنا نسونكو ابز ساعتفتي مسانا يوم بنت قطرام كنغراكا حجي بملوم دار دك تبعتي عندي 250 حدا كمهار يالنا ابالات حالتات مكحالات ابز مسانا زمهار مالتي
6: انا سي اي تصبكون نفسي نبعلي تمهرتي زبحال كبز قارص حجي مخلخال كونكاسي بزي وتهدر كونكا بزي تمهرتي سي اي تصبكون مالتي نعاي فلو الدليو مالتي نعاي فلو الدليو إذا خاكم زي رخيبهم زلوا وقالوا كمان كمو يمانات هجين هنا عزيز الله

0: يا دم تبع ساي تدب يا رفتاين قدينا
1: ماي تمو سمايسا ماي تمو سمايسا

0: تحطها تحت تكلخ مش جيجا هاد حكوينو متوسخه بناي دمس استجرنا لا لنا اجينا ابنت زي ابي جيجا الحين ماليزيا اجي ابزرانه قلت لك بس دمس كوريشن تقبل لنا ماتي نحنا خصينا قبرنا جيجا تصبر حالنا ما دم تحط مالنا ها كوريكت انسر لنا كوريكت انسر لنا ما نتذكرنا زين ابز ولا جيجا الحميسيا اجي لك أبزل لك أدمى شعور لأث مود أدمى نحن أسكور كني كم زمت أنا نجي أدمى سيد قبل هجي نحن حسينا لازم نعمل أدمى زي أبناي في أرت ستريم من يزلا بني أرت بزناي ساين ستريم زلو سبجكت من يزلا أعمل أدمى بزناي أرت حوشنا توسخ أدمى تحت أدمى أدمى وسيهنا خلنا دروينا ما يجي
1: نامتای ز ساگر دلدل نسو مخانو کت امن علکا سبات حلمتات کام استنوگرام کغلو دلکای خلی خانو نسخه گن بخول انتنخا نبتی که کون زی ترف حلمتات که کت قامتی گبا حلمتات که عبید که خد چبوت ام مخانکا رئست امانت کل وکالو حلم خان نبگاه دخد کیر تخل نسخات رایخا نعن مغیار زخل عقم دما نخول بمعرس توحبت عدلتیو نحلمتاتو نبتی چبات لو تخیر زخل گن وحودیو
2: جمعریا ملوشمی مریح فتوم کبس بال حج حزني هم تسمع هذا النار ما specifically أب ناي هيلز توكوري زمان جم مريح حزني هم تسمع هذا لنا daily calorie burn زي النار ما تدفو ساعات بمت أن جزي بمت أن ساعات بمت أن ناتك كبدت قمت كم دما عدمة عبينا تنقلك كالكريتيريا زي حزني قريب نازل لنا مجم مريح بس توهيب نازل instruction مجم مريح weight نقطو for example weight 56 تيلنا then height نتكلم دما 180 تقوينو كم دما age نتكا 18 تقوينو كم دما سرعه exercise duration of exercise which means in minutes نغرام مالتيو for example 30 minutes نسرع تقوينا كم دما gender نتنا دما يوسنايو among male and female تسرع exercise كبدت يوسنايو نصرحه صراحة دما ببعينته مالت light focus ديو moderate ديو high intensity زولو ديو ولا ناتكا waiting ديو ولا cycling دما تزل على عقل زوست زولو مالتيو زيا بcycling توصيدنا for example active exercise burn تاشا exercise تقبلها كلها burn تقبلها 224 كيلو calories توصيد الكاتب لعلا این بازار ریت ویدما اتناتنا BMR per day نصر حزلنا بشعن چندش میتن کیلو کالری per day نتفعلنا مالاتیو از دما ریکاور کن گورو تلینا بستفعل لی ویدما استرچینگ ویدما سوفت اکسرسایز مسرح هایدریشن بزح واتر بمستای مالاتیو کم دما اب ایتینگ زاتو کرم مالاتیو کالیتی لکه اهم زیاد خلا زاریانه از آنها پر ریک ریاض آنها زیاد ما پر ویک تنگرنا مالاتیو تی دوریشن آف تایم کنن تو ولاد آنها سری مینیتیس کس آورات گل نبلنا کنن تو آنها ابزی اگنا بسته وای من ازولو پر ویک نگبرنا سرح مالاتیو زاس هستی در ما زاسيتي ميديكال كير سيستم مانجمنت سيستم مالتيو زي ادما زحجي قريب نيازلنا فور داتا بيس ويتش مينس تعقبلنا مالت زيتنالو انستراكشنات بزي هينا زلو نيم ايج جندر سيمبتوم ويدما سنات كحمام نيجيركا تمزقبلنا شعب قليلو كنرغبو نقل مالتيو زي اكزامبل مراي مريح نتيلنا aged ما 16 gender أبزي كسا مرجع لنا male مالتيو symptom لما يكيلنا are a patient نتيلنا patient successfully added which means أبنائتنا ID successfully أتكوين له مالتيو شو عن رقبو دما search جيرنا normal عن رقبو نقل مالتيو أما مثلا حسينا يزلنا دما نزام medical care management system يعبينا مالت بملو تناي كنريد سنحنا ناي BMR which means نحنا

0: بادر تاريخ إيرتران إيرتراويان إن أبغزون الناس.
1: سلام كماندس. سلام.
2: وين وردت؟ عسك سحبن.
3: وين نتستي؟
0: مهدر حبرة السب إيرترا تحت مجزاتي ده سيسا. لقزاتن بدوهاتاتن قدلن محبراوي هيوتن الكاميرا
2: ازا ترز زيت قد فيه
4: بإيدو وانينو خيناتك اتفقد بمثلك
5: تحسابا مكوزت الله يكون
0: اردك انستيون عداو السادن سنتن الترئي مهدر حقي منبار قهيان حقوسان دبسقايان مكرآن بوحل اللازانات واخت زمتوز تهانسة
6: حمي ما يسبكو حاسبة لي فلد شكر ما كرام دل حيث سحنا نسي
0: خطات عليت فيلم اب اير تي في اب قربا غزي
2: وشطر
0: افراي منستر زينا اقربي بيس برودكشن دراسي ليتنال كولونيل ليوناس تعقس دايركتور ليتنال كولونيل ليوناس تعقسن

0: لأن حاوي حكين كأخت حاوي خيل كال
1: حاوي عندي
2: اسمع نفس كورس إذن يديو وي ما تم كير لزاري ما
0: لأن حاوي انت هيل كال
1: أيت شغورو أنا حمامكم
2: وي اسمع نفس كورس سكر جمالي أنا خال من هيكال كورس سكر جمالي سكر جمالي سمعك
1: بيكو أنا حمامكم حمامي كالي
2: وي اسمع
3: لو تقبر لها سبب فلتح لا لزق ولا حد زمت النجر يلا نعي
2: أنا في خطف للخ في الكل خارزكم كيلا حاو خايب
3: استقبل ميكو سخري فلت كي نجر على سبك أدي لندي ما قتالي دي تعرف اللي قل نعها ولا توسق خا ولا حد كمان نعي
2: اسمع ما
4: تبي أنا داني كنت زارب كنت زخ على الكادي برجع هناك تحان كان اللي عم تفاصلنا له
3: استقبل عم صلو تنفاس كان ساعات حتى بحال فيك يا خماني تفلت بعلق حد أدك هذا نجر كاجن ها نص حد قطيرو حد أدك هقول ليه كاي
2: أنت عم كيلا تعيد من دلنا بتجاه ما
0: أنت ميكو وا زارو بزول اللي خامي كيو ناي تغني ناي زه تف تفزول
3: هذا تف
2: اسمع
5: اسمع والله فسقطس زود زغل حسيب الله مالتي كي قدمن كله قدمو لهني
2: لولو بلا باتخون كي من دايرك تاخير مو لا تبغاك

0: Mais t'as l'été trop en l'air.
1: T'es malade, Kéré.
0: بتجرحي لك زر ما يبحث معي ترد يمبر كم زيلك خلص لا عن خز عليك كتري لسه كنت علي
1: عدل لك يبنو علي
0: عدل لك لما يتبرني لا قد سيكون كنت له
1: لا قد سحاتر عيني كم يحالي بس من قالي خلات موزيدي
0: هو أم خم زيلك نفسه تقول نها لغس أي قوار ونبرنا عوخت كان أخي نختب لي ولا لك تخسر كخا
1: يسمعوا نفسكم بسات موزيد بجاخون تساربي بس كنت سخبوتي آتي خاسبي كمزنا عقاتي من زلون تزقات مكس بزعوا نفسكم بزعوا تفكب دغ زلو عشان لنطري ما حسبت مالدي
0: اي بالكون
1: ومن طير اتب لنا اللغي
0: كاو خير حقي مسك علي وزغول سبات تقبري نعو نعا خاب غربا كاتو لخن كالي خون زغول سبات تخوني
1: السلو يزا اللغي حسبكوني لك تحسبي
0: من طيرا
1: قم كم زلو تبلي مزلو خصوات كركب هاي كالكون
0: ولا دخا
1: انت مزيد اوعي ولدين زي حاسبه زلو تقفي ايه كنسمس ولا دخت ابن اللغي
0: مش ماما كل نقر تردي وايو ممت يا اخمان تحقزان لا مش كتب نتا نحكي
1: واما بس ولا تخط نحيو بس امي يكون كيكتب نزل لغي ني ماما ما قرفيو انت بابا كنا زخري اكو يتلي يقولو كم يجي روخ ابلا نايك تحاسبي
0: تحاتي يا مو زولو خاط سمعي تزي كوينو خا
1: تزي كوينو خا نتايك نقبل
0: حاو مش هالو تميكو نغزي اسوم صحاو تصنح نسخ اجازه تخلي
1: واي زعما فاتي بكي تحسبيها
0: وايه
1: دي مزيكا ما عبي بقى في لنا خبايك في الليل الكني تحكى انا بس عندها ميكيلو سيريسي من زال لي دلو حسابي اسكدا انا خمسة حمد من دي جيرلو انت سيتحوكو حنت معا تطريك امي سهرية توزل
0: سلازي
1: تقواراتها ولا حنت الرهراها انت قداستت انت مزي بلاي دريك ناو اوصل يا مالسكا قتلي مالتي قتلتي
0: مو خمسة لك الأخصاء معاشي
1: عندي كسافت زغون زغون
0: أسيلك حساب ولا محازي
2: ناتكها
3: أنا دعوري جني من زخون ودزن كان نايف أرض عريت ألف كوي إلا من حزة تزيب ونون عارك قدس حيزة زايدة
2: أي أمنا كان
3: بلي بيئز بلا كازالو
2: ولا حيتم غزفور تقليلو
3: كوم داري قصة عنيلو
2: أمون تايدا
3: أنا إيدا لخمون دز بلن ود خير خوكول I think I'll do it in the room.

0: ብርኣናየን ከነዕርየን ምዃንና
1: ካብ ቦታ ናብ ዝተመለስና ድማ ንሓለፍትና ንበዓል ብላታ ማለት እዩ ትኩነታት ኩሉ ዘጋጥምና ዘገልፆ ዝፅናዕኩ ሓቢርናዮም
0: ንምፅጋን ግን ዝወስድ ግዜ ኣሎ ኣባላትና ክንደይ ከም ዘድልዩ ስፔር ፓርት ኸባና ምዃኑ ኩሉ እዚ ምስቲ ምስ በዓል ስየ ዝተዛርብናሉ ኣርእስታት ተዛሪብና
2: እዚ ናይ መፅናዕቲ ጉጅለ ዘድሊ ሓበሬታ ሒዙ ምስ ተመልሰ ቴክኒካዊ ጉጅለ ጋራጅ ታንክ ብጦርኖፍ ናብ ኢትዮጵያ ተላእከ
0: ልክዓብ 6ሽተ መዓልቲ ተበገሱ ዝብል መምርዒ ከዓ መፅእና ማለት እዩ ካብ ሓለፍትና ሽዑ ክንብገስ ከለና ዘድልየና ንብረት መኪና ዓባይ ስፔር ፓርት ምሉእ ዝፀዓነ ምህዳሎ ስለ ዝቐኒአና መኪና ንእሽተይ ኣባላት ድማ ምሩፃት ኣባላት ካብቲ ኣህድና 19 ኣባላት ዝተፈላለየ ሞያ ዘለዎም ናይ ኩሉ ዓይነት ታንክ ማለት እዩ ከምሉ ምት ከም ተሰራርሓና
3: መበገሲና ካብ ግንባር ደቂ ኣምሓረ እዩ ብዕለት 17 ወርሒ 1999 ተበጊስና ክንብገስ ከለና ብፃይ ብላታ መፋነዊ ገይርልና ኣኼባ እቲ ኣኼባ እንታይ እዩ ነይሩ ዕላማ መኽዲ ናብ ትግራይ ኣብ ሂወደግ ከድና ታንክታት ካብተን ማሪኾም ዝዳልዮሞን ዘለዉ ካብኦም ፀጊና ንኩና ዝኾና ታንክታት ክነዳል እዩ ነይሩ እቶም ብዙሕ ዝተበገስና ኣባላት 19 ኢና ነርና ንሓራብ ትግራይ ሓንቲ ሓኪም ተወሲኻትና 20 ሰብ ማለት እዩ
4: ክልተ መካይን ሒዘናና መኽዘና እቲ ዝነበረና ስፔራትን ንዓናን ጠርኒፈን ንዓዲ ዕንቅርቲ ዝበሃል ቦታ ኣብ ከባቢ ዓብ ዓዲ ከባቢ መቐለ እዩ ዝኸውን ዘሎ ኣብኡ ንበፅሕ ማለት እዩ 19 ኣባላት ነርና ድሓር ግን ብድሕሪት ሓኪምና ስዒባ 20 ኣባላት ኮይንና ማለት እዩ
0: እዞም ነዚ ተለኸዙ ንምፍፃም ዝወፈሩ ኣባላትና 19 ኣባላት እዮም መበል 20 ሓኪምና ዮርዳኖስ ግርማያ እዚኣቶም ብዕድሚ ክረኣዩ ከለዉ 12 ካቦም ፊተወራር ንብሎም እዮም ብኣና ዝፀዋውዓይ ማለት እዩ ናይ ሽዑ እዋን ብህፃንነቶም ኣብቲ ስራሕ ታንክታት ዝተለማመድ እዮም እየ ዝተረፉ ካልኦት ድማ ካብ 1976 ጀሚሮም ንኣሽቱ እኳ እንተኾኑ ግን ምስቲ ስራሕ ዝዓበዩ እዮም ኣብ ከቢድ ብረት ኣሜካ ዝዓበዩ እዮም ኣብቲ በዕሉ እቲ ቴክኒክ ታንክ ኣብቲ ጋራጅ ታንክ ዝዓበዩ እዮም ኣዝዮም ሞያውያን እዮም ከዓ ሕጂ ንስራሕ ዝምችእ ኣቃወማ ከ ኣለና ከምቲ ናይ ሜዳና ንውሳ ተካላ ዝቆመ ስለ ዝኾነ ሓላፊ ንጉስ ግርማይ ነይሩ ዑመር መሓመድ ከዓ ምክትል እዩ ኣብ ቦዲ ሪፔር ሓላፊ ገዲም ተጋዳላይ በየነበርሀ ሕጂ ስቡ እዩ ቀረባ ግዜ ኣብ ኤሌክትሪክ ዝነበራ ጉጅለታት ከዓኒ ሓላፊአን ፍፁም የማነ ወተዛግር እዩ ኣብ ሜካኒክ ዝነበራ ጉጅለታት ከዓ ሓላፊአን ብርሃን የሳቅ እዩ ኣብ ቦምቢስታ ፍፁም ኣችዶ ነይሩ ኣብ መኽዘን ፍሳይ ዕንቋይ ተባሃለ ኣባልና እዩ ሕጂ ተከሎ መራሕ መኪና ናይቲ ዓባይ መኪና ስፔርና ትሕዝ ጎይቶም ወደብሽ እዩ
3: ወልዞን ትግራይ ኮይኑ ትግራይ ምስኣተና ኣብ ዓዲ ዕንቅርቲ ዓዲ ዕንቅርቲ እቲ ደጀኖም ናይ ህወሓት ዝነበረ ዩ ከባቢ ኣግበ እዩ ኣብ ብዙሕ ዝበላ ታንክታት ነይረን ካልእ ኣብ ከባቢ መቐለ ኣዋጃ ሳልሳይ ከዓ ኣብ ዓበ ዓዲ
0: ዓዲ ዕንቅርቲ ዓበይቲ መኽዘናት ኣፅዋራት ዝእከበሉ ናይ ህወሓት እዩ ስቱር ቦታ እዩ ዕሙር ቦታ እዩ ስለዚ ንታንክታት ምችኡ ከም ዝኸውን ገይሮም ብለና እዮም ፅኒሖም ንፅባሒቱ ከዓ እቲ ምድላውና ድሕሪ ምፅፋፍ ከዓ ብቐጥታ ፍተን ተኣኪበን ዝፀንሓና ታንክታት ኢና ጀሚርና ብሓቂ ከዓኒ ንምእማኑ ከፀግመካ ዝኽእል ኣብ ሜዳና እውን ክንድኡ ሰሪሕና ዘይንብል ኣብ ውሽጢ ክልተ ቕነ 14 ታንክታት ኢና ኣዳሊና ማለት እዩ
3: እቲ ናይ ፅገና ስራሕ ካብ ወልድያ ጀሚርና ኣብ ወልድያ ንብራ ታንክታት ፀጊና ኣብ ንፋስ ማውጫን ገረገራን ወልድያን ወገን ጤና ዝብልዎ ናይ ሰሜን ሸዋ ቦታን ጠቕላላ 19 ታንኪ ፀጊና ማለት እዩ እዘን 19 ምስተን ናይ ትግራይ 33 ክድመራ ከልዋ 52 ታንክን ተወሳኺ 7 ቢኤም 21 ሮኬት ተዓሽጉ ነይሩ እቲ መስመራት ኤሌክትሪክ ናይቲ ብረት ኹን ናይተን መካይን ኹን ባናፁ ተበሊዑ ጥዋዕዋዕ ኢሉ ስለ ዝነበረ እቲ ናይ ኤሌክትሪክ ፅገና ኣካል ናህና ብከቢድ ፃዕሪ ነዘን ቢኤም እዚአን 7 ቢኤም ኣብ ስራሕ ከም ዘውዕላ ገይርዎ እዚ ክትገልፆ ከለካ ሓፂር ዝኸውን ግን ኣዝዩ ኣህላኺ ስራሕ እዩ ነይሩ زخانة جن بجبو تعايمه
0: كل سرحات نيزيئة زم بوعت أبالاتنا بعل فستم يمان هو تزاقر دوم إلى ترشا هي تنكتر نصريحة مشو عاتي أنا داليوم من نصرح دلوات قرمنا هجي أبزوان زيهم بعل سيئون زامنو هجي نزي زتعزو حلفتنا هوعد كبير مهان السرح سلسترد هو مجمريا سسان قلتان تمهارتي أغربو منا سنحلون كا نحرسون من كاني نميتن عسران ديبوم زياتهم تانكي كما كنا لك عقان كساوسو زغولو غلي غلي عبالات نيرمو ميم كم مهارو سلزلو مسانا غوفر سلزلو ميمو في رمو مالتي نحنا ون حد غابت مدواتنا ينيرو ممرحون طايبنا حوريتاون طايبنا نيري هجي زيوم تمار زيوم مسمرو ابتن وسات اكلات نانينا بديبنا يما وشتنا مغنياتو تتمر تخلط عينة كونا لو حد بقبر مسانا غولو لهم سعر زغير كل نقر كري لهم فتحو بكبر لهم مشيت قاب كلس حساب مالتي هجي غربة بزي دخام ألو وانتي علامان تي ترخن نسيه
3: أبعد بعنكرت مساءتنا نايو هياني أبالات قراج ناي مكاين سوميا مسانا خصرحو تدالي يوم زاني حمنا بجمرتا سوساسب قريبهم نحر ودبه نقبر نيرنا توم أولاتنا مستوم ناي ويانا خنا واحدهم سلزنا برنا أخي باتات بمقبار نحنا كم مهاران ناي تسرح سقنتنا أكلات كوينا سنك أخم توم مهارو كوينا أبتنزو أمنا يوم جلتات با ميكانيك إلتريشان باتلاميرا بومبيستا راديتريستا أبزي انتخافها في لهم كسرح أخم ذلهم توديبو بمنابرنا خمي جمرتها مساعتنا صبو أقاب لهم غيرهمنا
0: ددحري عد عنكرتي مغالينا خينا مغالي أو صعفة فاسك بانتان كتات صعفيفنا مالتيو دحرينا أول ليين خينا أول ليغا لك أو تأكيبا زمرتان كتاتك ناتصعفة فاناتصقنا خيدان مالتي حجي أوشت أربعة معالتي تنستصقنا تانكتات سلاسان سلستن بسيحن نستن بدحريين أو أقراتن قرقنا زمرا عسرت تشعات تانكواسي خناشعو أمود داتا أوش سلست ورحي 40 شتشتن تانك تداليا شتشتن تانك ريزربا صراحة زي كوناس كن تسقمي ريزربا خوناس غلا تداليا
3: اتي كبت صراحة بهاز نبري ستيرسو فرسياني كامبيو زي أم زي أم كبت نبريتاتيو كل أكل تانكي كان بحدش تشيك غيرنا بتناتو عقنات صباحا نقو كينات أتيا زخونة تقام كم زي قاتو ما غير كامل دلاؤس لزنبرة حيال سرحة خايدية بوغن أولادنا هو حد كأ كم مهارو دليت ميروهم أبتو مكرو نايتانكي أين ورو منام ناي مكاين تزي كوينو هجي كستقن قليلي كستقنن نعوم دارد أخا خد كيدنقن توصحك زي اندخام نهال كنزي حد تسوي نيرو بزي بزتبعاتنا تي أولاد زنبرة بغبو تزعزيمو أبزي نأربعة مع علتاتي ناس رحنا أبتقراي مع علتي
4: كابوغت الناس قاب سقاب وليان كباب سمين شوان اللواء أخيبنا سقاقي ناينا معن سريح ناينا حجي نزيان كنصرح كلنا خاتي أهادو تبرقيت إحران سلستن كساب زمس نزيان كندالو سنحنا مسمسقن سقاب كباب وليا زلواء سمين شواز بعالزي وقلت أنا زبال قبل نسمين شو هذا زغيد أبزح بطاطاتي نير نفاس موجع قرقرة أزيو زحل زلو برد دارغاز قبر عينة تابزهجي كبي زخنا خنا تتمزن بره هناتو نقو تسيقا حسين حسكا اختصر حسي كبدت نيرو مالتي باتي زنبرا أهدوغن تبديهو
0: مس ممسعنا ميكانيزد بريقين نغاني كم ستاف سجانا ريدر كواتن كوينو ناي الكترونيك كوينو زما سابال ميكا 74 انت ويزول كو بصاي فصون بلاي كوعزو مسانا ينيرو ابزخون مراغبيتات ني تانكتات كنا ناي ولق سبات تاعتي وزمره بزي انكفات كم سرح زغبره وفو يمياو بصاي كوينو كساب كينا زودانا زما يازو كلو تلوود فصم مسانا ونعوم زمهر زنبره هجي أبزي مس أبلاتنا واحد بزحق زي بحال

عيسام وحيشات متقبل التلفزيون إريتريا قزر السلام اثناء تكبت هدي بنبل اليوم لدى الأخبار اللي ساعات لا أقرب لكم سليمان محمد سعد أنا كذب عبي عروس وقلمبت اتمديرة عرزة عيات ديانات ناس عبطل هلا ورس عادات اقل اتحسوس هاي اللي كانت قدمت دي بمدينة كرن مدرسة رودة تابع ولا تابع درسة دي بامتحان سامنا يفصل في الجريت وكل سجلوكم هلو تحبرا فرع كونفدرالية الشك على إريتريا أقليم قبلة بحر كايا حد دحن مهنة وعافية لركز محاضراتنا الزمان دي بمدينة رياض السعودية دي بمكري طيارات بلا قبا هجوم ميسايل دي بقدامهم تلكات كسر كبد الجريد مصر وماليزيا دي بلد فناتا مجال بحبر قلش كياكم فاهميات حبرا جمهورية تشاينا وفرنسا دي بطورات اقتصاد ودبلوماسيات ما تسدادين قل طورة اتفقيا تفاصيل أخبار عياد دينا ديانات ناس عبطل هلا ورس عادات قل لحسوسة مجتمع فازئ دورو قل الوقل مسؤول وحدة عادات وريادة مديرة عرزة السيد عود حضرة ليكا قدمها دي بإدارة داحية عروتي مديرية عرزة لهلا قدام اتيوم سا اكتوبر اتا قبعت مناسبة ذكرت السيد عود لا مناسبة بأربع دقة بتلهياتات عادات بنيارتكم لتذكر اندي شرحة قمالتو وصبت عاداتو اندي حفظة قل التلالي مجتمع دورو قل دي اتفاقدها تاريخ لا بعل وصبتو عاداتو باكسس حبر الى هبو مشاركة بجهتهم عياد وطن وناي ديانة كفال سوالف شعب إريتريا سبتو بواجب حفظ اندي قبقى اقلو اقل تحفظ ودي باجيال حديث اقل تعدي فانو دي بمناسبة لا حضرو حفظ وبحوث عادات لا ودو للا تحزي

وراتات وسقوط كم ودو وكيلة إرينا حبرت دي بإدارة داحية تعرو تيم ديري تعرزا لهلا قدام عصر أربع دقيلة كم كمات قبي من عرزا انكر قبلت عصر 5 كيلومتر رايم هلا دي بمدينة كرن قل مدة كل سنة مدرسة روضة لا تابعوا درسة مثل روضة لي مثل بروضة لي حلفو درسا دول جاغرو دي بوطني اي امتحان سامنا يفصل توقلت في القرية تسجلو كم هلو تحبرا الليلة تحبرا دي بمدينة كرن لهليت مدرسة مأم بتهيت ومقبيت درجة النهدا اتي يوم 10 اكتوبر دي بسنة دراسة كلال في 10 وحمس كلال في 10 وسس دي بوطني اي امتحان سامنا يفصل 9 ومنو والعل نقاط لامس او درسا وسب مسل سنيت لاتهم مدرسين اثنيات دي باقب اقلوم مناسبته مدير لا مدرسة أستاذ محمود عثمان لا نقاط سني لا ركبة ودرسة بروضة لحلفو ودي بواجب أمرهم دروس لا أنبتو كامتهم شرحها لا مدرسة من وقت دي بوكد متقدم تاري كم هليت اندي حبره سنة كلا 1004 كلا 1005 من 4 لي حلف لعلى بزحينا إلى نقاط سني لامس أو درسة من سنة ديب سنة ديب لتوقل مسأتو للأكد كامتو اندي أتلا شرحها مسؤول لجنة والدين أستاذ سليمان محمد نور بجهتو بقائم مهرو قلت أكد علاقة ثلاثية قلت ترد أتفاقدا مدرسة ما أم بتايت ومقبيت درجة النهدا يوم عامة 4 وسعمائة أنسات لبئتهم كل 1500 درسة اندي تكبتت نزوم كادمات تقدم هليت فرع كونفدرالية الشقالة إريتريا دي بأقليم قبلة بحر كياح مثل فرع عمل من قفو اجتماعية دي تعاونة قل شقالة شركة فريات بحر إريتريا دحن مهنة وعافية تأكان شقل لا ركز محاضرات يوم 8 أكتوبر دي بعصب نزمع لما حضرت لها بوسة بمهنة دحن وعافية دحن مهنة كم سلهما عمل وإدارته لا قصص توضح فايح هبو مسؤول فرع كونفدرالية الشرق على إريتريا السيد حسين خالد بجهته واجبات وحقوق مشكيت وشك على أقل لتأكد دحن مهنة وعافية لا قصص شرح حقولها قدمها لهدف مشكيت لا تن مؤسسات ناي منقفو وعافية عقل اندي أفقريا دي بإدارة لا بنتو فهم اندي أوسعيا أقل لتوق على عبوت وتطور أقل لقدمها كام سلتو حبرا من مقرحة شغل شركة فريات بحر إريتريا فرع عسب شاب علي عيسى هي كونفدرالية شك على إريتريا مثل سب شركة اندي تعاونت وديو لحليت وراتات حقول حمدا اللي لشبه محاضرات قل عبوت مؤسسات ومشكيت وشك على فقريت عباي سبتبو التلاليوتو دمانة قل ركب فانام مكتب تعليم مديرية صنعاء في مقدرة مهنة أنفار إند عبيت إدارة مدارس قل تقرم لا سدي نظام حبري وبقعي نظام مهرو لا ركزات أهيل يوم 6 أكتوبر دي بمدينة صنعاء في هبا دي با قل مشرفين مدراء مدرسين روضة لا تهيبات أهيل نظام حبري قل إدارة مدارس إدارة سجلات مدارس حبري جماعات وحالة مدارس حفظت مقياسي وبقية كدمات تعليم كام سلهما بقية ناي كرس نظام مهرو وقبي قدموا التقارير حسابات سني مهم كام تو توضيح تقدمها هدفنا إلى تأهيل دي بمدارس لهليت قبي سبتت حبري وأدارة بطور نزم حبري قل تدالي كام تو دي بلا مناسبة حبرها مسؤول مدارس مديرية صنعاء في أستاذ عمر الدين محمد بجهته دي بمدارس لهلا نظام قل تطور بوزارة التعليم لتقدم دي بو كم حلا عند حبرة لتأهيل أقدا دي بمدارس لصنحة فرق إدارة قلش باب سبتو مدرسين بفعل قلش أو بوت فانام مشاركة بجهتهم لتأهيل دي بقبي سبتت نظام حبري جري لصنحة مشاكل حل قل ركب سيدي هاي عند قبعة كام ركبو حقو لحبرو بلت وقلا كام شاكو بو أكدو دي مديري صنعاء في من روضة سكة لأي درجة لا درسة سسة مدرسة هلايا متقبلتنا حقول الحجار متعديت موسيقى دي بأخبار كارج جغن متعديت.

مرحبا بكم عبد الرحمن. دي مدينة رياض السعودية دي مكري طيارات بلا قبل هجوم ميسايل دي بعدام وامتلكات كسر كبدت جريت بلي يوم 10 حتى أكتوبر أسك إلا عشر كل نفر كم تقتلوا وحدا 310 كم جرحى وسائل الإعلام أقل شرح سب مز طيارات سعودية عندي 10 شرح عام من لا تقتلوا 4 مواطنين سعودية قبل لا ترفوا 8 مواطنين دول بعدات قامتهم لحبر أتمرت أمبل اللي بسبب لا هجوم كبوت دمار إت ممتلكات كام جرى لحبر سب سلطة مواصلات طيارات سعودية لا مطار قل دولو وراتاتو بطور كم حلا فهموا دي بأهداف دولتها بمدقاقام هجومات وديلة صنحة سلو حشم حوتي اللي كبود كسر قدام لأجرى هجوم كام ودا حكومة سعودية شكوى قدمت منظمة مجلس قران لهجوم سقوقو اتليت أمريكا هي ضد حوتين مصدر عسكرية تقل تنسى كام قدر قمامة حبت مصر وماليزيا دي بلد فناتها مجال بحبر قلش قيال لا قدر مفاهمات وديا لا مفاهمات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء انوار ابراهيم مالي 10 اكتوبر دي بماليزيا دي بلا ودو هدكتو لا تبصحت لم يرحت دي بهدقوم دولهم دي بطورة اقتصاد بعامة اتردوت تجارة واكسات مالهي افنتو اقل تسادية كام سلتو شرحو انبال اللي رئيس السيسي ورئيس وزراء انوار ابراهيم دي بقدينا منطقة ودينا كام هدقو امور حلا رئيس مصر عبد الفتاح السيسي قدم 3 ميل دي بقبلة كوريا دي بلا وديا جولة مصر رئيس لي جاي ميونغ عندي تراكبة دي بلد فناتها قدي كم حد قال تذكر جمهورية تشاينا وفرنسا دي بطورات اقتصاد ودبلوماسية متسددين قل طورة اتفقيا لدول اللي لا شرحيا ما لا 10 اكتوبر بلا ودياهو اسرى وسامنا ينزوم نايقومات استراتيجية هدوكتو لدي بتشاينا لا قبا هدقا طورات على طاقة تكنولوجي صناعة كسأت مال وبعد لا كم كما مجال بحبر اقلش ايا كامتو اتأمر ايا انبال اللي كليتن لا دولة تقير جو حال لا تقل حلق الركب ومتسدى داين كم لا وسعى دي بلا هدق ابرحيا تشاينا مثل دول اوروبا بعمت مثل فرنسا هي فنتوي علاقتها بكل جوانب بجنس وبزحية كم وقل دي بتحبر فرنسا هي دي بعقل حتى تشاينا لباتو مباطر اندي وضحت اقل علاقتها كل الى دولة كم كدمة تمرد امبل اللي لحدق قومات فنجي تشاينا واتحاد اوروبا لحلا فرق اقل لجباب ايجابية كم لحل اقلو لدقيمام تشاينا واتحاد اوروبا التحالف يا ليلات دي بلا ودو هدق تجارة ناي اقتصاد علاقتهم اقل لا اتحد لا اتحايسو اقل لشك او كم تفاهمو لتذكر متقبلتنا اخبار قدم من اتم مرس اخبار قلت قام اقولكم إت مديرة عرزة عياد ديانات ناس أبطل هلا ورس عادات إقل أتحسوس هاي اللي كانت قدمت دي بمدينة كرن مدرسة روضة تابع ولا تابع درسة دي بامتحان سامنا يفصل في قريت وقل سجلوكم هلا وتحبرا فرع كونفدرالية الشرق على إريتريا أقليم قبلة بحر قايح تدحن مهنة وعافير لركزة محاضرات هبو دي بمدينة رياض سعودية دي بمكري طيارات بلا قبا هجوم ميسايل دي بقدام وممتلكات كسر كبدة جري مصر وماليزيا دي بلدفنات مجال بحبر قلش قايا كم فاهميات حضرات جمهورية تشاينا وفرنسا دي بطورة اقتصاد ودبلوماسية متزداد داين قل طورة التفقيات

0: بادر تاريخ إيرتران إيرتراويان إن أبو عزون ناسنا
1: أهلاً كماندس صالح
2: وين وردك
3: عزك سعبن
4: وين ومتزدي
0: مهدر حبرة السب إيرترا أبتحت مقزاتي ده سيسا مقزاتن بدوهتاتن قدلن محبرة وهيوتن الطاميرة
2: إذا ترز زي تقر فيه
5: بإيدواني نخينات قاعد فقد مثلك
6: تحسب مكوزت الله يكون
0: أردك أنستيون عداو السادة نأسنتن الترئي مهدر حقي منبار قهيان حقوسان دبس قيان مكرآن بوحل اللازانات واخت زبتوز تانسة
7: حنا ما يسبكو حاسي بدي فلك شكر ما كرام بالنحيط
0: سحنا نسي تخطى تاليت فيلم عب إيري تي في عب كربا جيزي
2: وشكرا
0: أفراي منستر زينا أقرابي بيس برودكشن دراسي ليتنال كولونيل يوناس تعبكس دايركتر ليتنال كولونيل يوناس تعبكس سامويل حادبون مهدر حقي أقرابي زي أب إيري تي في

0: ادم ادم نعم نعم نعم
1: مرحبا مرحبا مرحبا كمير ود عمير الحمد لكم مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا الله يكون مالين
0: الحمد لله
1: ها من مدول ما هزعلك بها كيريك
0: والله انا حولي وليكل انا وكبتشيني بس
1: خلا واد نوس اجي سمعك هذول حتى قافله ما من الادان
0: قافله لكن انا اجيدها بياني سمعني انت ما تقول كمال

0: وطلول كله تحل حبرك عندما الأصبات أركاك إلا نساء منا ولا يتمتم وحداق ولا كنا تيبلو بك يكون شغل شاكه
1: غروب بس مراقبه لا تقول لي مراقبه غير راقبوه تقول سمعني انا لا هريك شغل جارين ابا شغل بايش هكا مثلا على هذا هذا مقبي سنه سنه هي زنت قلدت ما تعيد
0: اه ولا شغلات شاكه شاكه لكن مراقبه الحازه انت بدير تجر دينو شغل جار دين الامر على حرا حدار اقل عارف بيلك اجازه بيو
1: ايوه
0: وهو باهو كره الاشكالات اللي جرى ربا ولا مسوق لامده كابا اقول لك بس الف بدير حدار حودي اتحاليو حر لكن كم صبريو سنشاقهم ريو عد الزاب اقول لك ليش كازما منه وليش شاقال
1: كلا نام غريك بس انا ما بس اقول لك لاكيت ارى قام قبي ما انا ارى من جهه عشان خلاص قلت تسلط
0: تعيس
1: لا تسلط تسلط
2: هارها والله يقول لي كان تو اخبارك متى يبان وعد هتك قال لي سنه لكم يا والله مامي
3: ما شاء الله لو سنه لو وزايد اقل لي درح زار
2: ما شاء الله وتبارك الله ما شاء الله وتبارك الله سنه اسمعك انا بس سنه اسمعك انا وانت يا قدم السوق يعني دي بتعيش ليك يكون زي قال سي تقل كلت قبي يعني تاعت قامت وليتات ليك وتعوت ان شاء الله
3: ها عجايب ما شاء الله سيد بيلكا نجات وعسيرنا ستيل سيد كذيبا عبايت انبليها انا من بيه
4: ارها كعسير من تسطي نحوي انت مامي افقت ولا مي
2: وهكا جل وهكا جل سمعنا رها سمعنا بلاك اللي يكون بس يعني بما نفس لك الا والدو تات لسو الا اجباب كله يقول لك عفقف من كاتو بس حتى تستفيد مني يكون سمعنا ليك دقق بس دقق وهتو لما عيشات لسوق يعني سن ناس بك هلو امركوكم سل كرهاجم وشيكو سوق يعني تعقلام كديب سني
3: ما شاء الله سن ليكو ايح وطلام ديب ارئي سن ليكو مدينة من مسل لنا
2: وطلام وليتات نايمة نكاتو كان قاعد نحو تتفاز الزور ليكو ما قل لي نكاتو
3: ايح من المتكف في لرأيات تأدف في طلام لحبر شيدلي نياد كبيه انت لب منكري ابلن ليكو
2: هكا نياتك بوغو انت من كري
3: ابلن ليكو
2: وهكا جلا انا سمعني بس سمعنا رها نهجك ولا تعميتو بس نداك نحناو اول جاردين قد دفى سمعنا ليكا جاردين بس قد دفى يعني ملكب على قلبو انت قدوم از اعرفك كفيك انا سك انت تناطي وزك انت جاردين كتستلم اقل هاشم دي صوتاب عم بيلو لقياس قيش هلا لكن بس بلاك ليكو ربيك امر انا تلا كاني امره ليكو كميلو علو تو ويلت مي الجاردين يكون هاشم بس كل روزو
4: هاشم لما حساسيته تبا طري مثلاني هتو ما شغل فدابي اللي بدا على قيسي مثلنا انا هادي
2: بتبل ليكي انا اسك جاردين قيش هلا ليكو يبي ليك نجار
4: بس كل كل غاب على
2: كل كل
3: ابي احد انا ما قلش اشكال لما دينت اجلي اجيس بعصر تبع تفرمكو انا وجاردين يا تريد ويا التالي اتلا مدينة اشكال بكم من قبي ابشركم لا تقرج لا تحرد لا تمكس لا تطيبون بس
2: ارها ارها اول يعني فيرمة لا تو بات عيبوك يتقبي انت سك اذا دي بجازت عن حكا سمعنا ليك واذا جازتك اتمو ماما من دتالي نوسك اندوان انك سك هيا لان انا برون تقابه ليكو جاردين قريقي سك تبل انت عن حكا عنا يبا سامع ليك ادب الجاردين مبلك بعلى لو بجاردين كتبقس كيف بقول اللي يتليها لي
3: اما حدار سامحوني انا وانتم قدم بسنيت فناتنا والتسنيتنا بركت تقبل
2: ايه ارى انا اول كل رؤوس يعني سك ادك عابس كيه ليكو سيكا ليكو كيف بقول جاردين بعلو انت طيبوك ايه
3: ابي حدار انتم حايس عدنا انتم الا رفعية وكهلوني التجاردين يتبلسوني وشك أرايت رود حديكم من قبيه نوشكل أمر حديبكم دحنوا على دمع السلام
2: يا هو مرحبا يبا مرحبا معال بكيت لكن أرهولي بس يعني قمي يبا قمي قمي قمي بس الله يقبيك كيم بلا لا تبله ليك
4: حالو حاط بقصة كل الرس بس حالي لغبل
2: حاكوت بقصة لا تحري لك قبل ما انكيتو لكن ريك نجات ولجي إلا أرهو جاردين بس بلك ليكو إيل تفناتو حد قل السفالة لكم صلتو بس تأكد من لك هذا
4: الملك لكن أبان تحيس يقول هاشم لا تقاعد على قدامه هاشم نوسو بروجكت فدابت بيه يلبل على
2: يا يهو سبحان الله قادر انا ولا نجاته بس لي قسيت ليت من حسين انت هذا انا كان حسين انت هيك نجات ولا شيء كقلت

0: السلام عليكم يبا كويس منكم
1: مرحبا مرحبا عليكم والسلام مرحبا يبا دهان ما تكاد قاسي
0: من ليكم قول ليكم نحن درم
1: الحمد لله الحمد لله هاشم ما يتم اللي مجريت فوقنا

0: اثار بقى سرقه عبالك
1: جاردين يجي سكانه بس
0: ايه جاردين يجي سكول بلني جاردين كفايت جايش يا معلك جاردين جايش
1: انا بروجكت على تقلي وحساسيت كمان انا لا شيء ولا كتف يقدروا
0: اسمع الاسس بروجكتي ترى لا
1: حساسيت حتى البروجكت
0: مدات مدات حبقين يوم تبس نبريك حبقين
2: بلاك
0: انا نجينا سنة تشغل زابط يوم تبس انت تنبل بلاك
1: سمعونا ياك الشيخ السوق شكالي فداب بما تسانا لهم سلكم دقامينا قلنا حبروتا
0: اسبل بلاك ليك وانت وشيخ السوق نازو سبكيري انتم شيخ السوق من ارهل الحي شكالي من اجل ان تقوتوا
2: حالا مقبل ليكم سبر ودو شكالي ما تقلب لكم الامامي
0: ما تسال
1: لزي ما تسال لزي ما تسيل قبي هلا
0: دهان دهان دهان قلوا رعيوتو هتو بسيلم تحق وها قلنا ترئيتو قلنا ترئيتو لما ورا ساكت الروسية اللي يكوني اناس سنتشني وانت يوم تبس قلت اذا ابتعكات من تبسطو قلت امن
2: ايه سبحان الله شو مقاكا انت حين مديري تسلنا يا اخي حتى كل اسرسي ومدي ومدو ومدو اسمك
1: يا اخي انا وقت نيلة بروجكتي تمك عربة دي بي
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم استغفر الله العظيم منكورت اللي منكور بحنتو قلنا رئيتو لكن اللي كل قبل هلا بس قببيتو قببيتو كنا اللي بنحرركم ربي يتفروا انت ربي يتفروا سبحان الله قادر ياه قدام الدول ده اللي عارفته دي كوني يعني كنا هروني ملحنا

0: mais vocês estão? أبايكم أبايكم وستان لا لا لا محمد أبشروا بستان لا إله إلا الله محمد رسول الله
1: ألو مرحبا
0: أب حسين سلام عليكم سلام عليكم أب حسين أب حسين حسبكم ردوني
1: مرحبا عليكم السلام مسطل أنا ولا كل الرسول في مكية اللي يكون فسبرندا ودي يكون تده هداكي تفهميني متبلا ليكي
0: أب سطل تكيبوا بتقبع أب سطل حسبكم ردوني أب حسين أب سطل كوي اللي حسبكم تكيبوا بت أتا حسبكم حسبكم اللي يقردون أب سطل كوي الله أب حسين ردوني حسبكم
1: لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب نوسك ليك صلموا يا رب العالمين خلاص ما تقو بس حدرة ما تقوكم
0: حسبكم ردوني تأخروا مني لا إله إلا الله محمد يا رب نوسك ليك مولا إسن يا رب كي تزرعني مولا إسن حسبك ليك حسبكم
1: يا رب نوسك ليك على الكريك كفرك بقى بمسكين لشكرت لشكر بس الناس اللي دولك لا إله إلا الله يا رب شفيهم يا رب العالمين شفيهم

0: الحمد لله الحمد لله منا لقيناها سلمى ولقينا
1: السلام عليكم يا وعد كمين
0: مرحبا عليكم وسلام
1: انا شطان دحان بولا يعني ميتو ما حصل دحان الله قال
0: دحنت الحمد لله ربك قدام
1: بس حابر كبر حابر كبي عاد عمير
2: ابو ربي ياسين
1: والله ميتو
3: ربك خير لو قدر بولا بس
1: انا لك ها شرع لك يا خميتو كمان من هلكنا سبحان الله قادر
0: هلكناكم عبي بس لكن هذا اللي حيش منا العليا
1: الحمد لله حيش حيش حيش
2: حضر الحمد لله هذا حيش منا ودي على الكوا اروقته رجلي بالكوسه بدودا بس اتحرقيني
1: يا راجل شرع لك ده بس دحنا ليك يا اخي وانت ميت يعني ديب قبو يقب كل اللي تحرك نفسك دي بقوت كره مقاك يا اخي سلمى انت هي ما صارت عن حكمك من ناي راد ايدي بنت ما اعطاك كلي
3: انا وحكيت منيت سمعت قاي سامع الله وحرم انه مساله ولا بابا دي بو اغنغا اكو وبيتشيسكو لا بيتشن دي بس حد سلام قرع ريتنك رادي ايت ندار بس بس
1: بس بس اسنيكي ما اسنيكي اصلا هاي قروب طن حكيم بس هن وديكي وانت يا ملي كترك بهليك يا اخي ابنيش ودي بابا يتحرق بلاك ليكو كان بقول له حروقتك للي يا
0: هي. الحمد لله زفطنا هلو واللي كل دبل حارت لك رينا الا ارهات شاغيلك بابا
1: اللي بس اكيد اكيد اللي شغلنا يا ارهاتو شغلنا يا ارهاتو اللي إلا لا شون اللي جايت فيت ما دبقى بهلا تسعل دوا بيهو سبحان الله قادر أنا هي بلا بلديت أنت يعني لا جايك معاك مع لتقبين ده بحلفكو بس لوس حسرون ده يودي خطباتك أيو
3: أيوة بيحضر إلا أتقفى بيت قروج لا جاي أرهباتك أيو وبلديهات هني اللي جاينا شارع بجازت نايمان قارج كمون ده بيلو دي بأبيك ميلة السنة وأبيك ميل من شغل ده الهراب طمتو ولهم تم قدم حالة تطريق ليكم حالة جارية تم ليت حالة يكون
1: سبحان الله وهتو تهلا ذا الأرها أهلا
0: أرها هتوت لعج أي لقرت أكمل من بيلو متقانون نسوه وفجر هي تيلو دلو بحلام نالو
2: نسوه بجتا
0: أيوة
2: نسوه
0: لا
1: حول ولا قوة حداك وحداك ونوكيل لك بدوت
3: نقيسكم حداك ابي كمل قلت لي وديكم تقاب عامل ليكم
1: ابي ابي ابي بس قلت لي وداك ابا مهلينا ملي ادد دحنت بس انت يعني لعافيتنا هيك بحصوصه ولا شويه ورا بخير لك اضربوا يا جماعه الكير ارها نوز قبي دحن من بديبو لا جاردين لو ترقن ده بلاوي قيسا هذا دحنت بس قلت يعني لتميدي بفجر قان حون الدومونو وحل ودي
0: ان شاء الله
1: هذا بالحياه لنا ابسطلت الهم شيء اذا خلقت ثبت ودان ديكو بستاتيب من وديها هي كل رؤوسه بس ويتعذبنا تنوسه كبروا وينا سنة
0: أيوة
1: كبروا وينا سنة
2: دلو دلو دلو فجر متبايلوكم
0: أيوة
2: دلو بارك الله فيكم ألها أنا سنة ودى اللي كنت دلو بالآكا مسكينة نكون بكيدي وديها
1: دحنتو دحن دحنتو كميل أولا زي عن الحياة وعافيت نايكاتها اللي سمعنا ليكا هم مشي لدحن نايكاتها لنا حزة هنا قلت يا دحنتو ما مسألوتو فجرن قانها وانت يا ميتو ما اللي يعني افرهت اكل اللي قد تيموت تحزي كرامت من دافع متقبية انت فت اللي لا
0: تخير لغدر قدر ولو
2: حضر انا دي كوني حروقات بس حركو ارها قلي بيلكو بسبت ودا اتحرقين رب سامح ان شاء الله حركو
1: تا تا تا

0: خطأ ما يكلفره لكن إحنا ما اللي يمل هلينا ملكة أكل اللي تحرق ونفسكات بقوتي تكرم بالليل ندي يكون فرطة ما يكلفره أمسطن أمسطن هاو كنا ما إلي تفاعج الكنا وكانت ما لهيما المديدة تمقل حفون شي لودة بلتا انتباد
1: مديدة ليتا كون جمانت ما قميدة
0: نحن زيادة ولي ناس اللي قام هلا مديدة تنوش مقيا
2: سني وعنا هاشم ما اللي شاك عليك وفاه الله بي أحدار إن شاء الله حمدي
3: كيف بلشك عليك تقول لي اروح كوي دام ساكك لي عليك الله ولسه كمان قروش دافعنا انت ربيت في الروح الله
2: انت عشان متقبل لك مجاني بالحسب ركب كوت لا قبب لك انت يكون حصان سن فدابت يا اخي حريكه وكل سكوم
3: فداب شنو يا اخي وياك لا صبر يب لك وجاردين قدفا انت ريك حوك بس قريش قبشك السوق ما على كل الف انت دافعنا الحزن لك
2: هلا يا هاشم والله مراحمت مراحمتها وشغل شغلت بالتعبر حريني قروش بلب صافي وبنيات صافيه ومدفته اكلت هيباته لا تنفع دي يكون ريكا يا خلاص لا دلم علنده تتحوار الرهب كنيتار اتمعلت نايا على الكون باقيست ذاتي امر يا ريت ناس من كوي وقت حميكوت
3: ازلو كل طرعان لك لا سبرايت قد تدفع شي كسو
2: الا كل سبرايت لما الفطور طالبنا اللي اكلاته ما يعرف قد تدفع انت لا بس نايكات نزمنا سمعني يا خرب بالله انت بس هورن فرب على الكمبله ريكو وارهب سلو بلاك وزور سع وناس تنكف ما بالكو غتي كونيني الا راكو هلا قبلت له مدينه شغل نافع مثل الله
3: مثل ما راك بري على بكاني راه جاي شارع الدان ده وده كمان بلديه صبتا مالو ما
2: الله اكبر مدول صبتا
3: ارهب لي ابويا كميل اللي جايلا حوشه ثاني قلي وتقبي كلام انا شارع سعر ولا مثلا ندادف بيلي وتبلك جايكم سرات صحرا كمان قلنا جايلا شارع ولا دريبه الدودي وحقوا يا دول بلديت بيك ميل دي اتصلوا دي مثلا
2: لا اله الا الله ما لي اذا انك بس ساتلايت مثل ساكت رايمي هلا انت حاجه تحلف كلبوني كجر اقول لك
3: اذا لا هذا شيء قصدك انت مع حود مني اللي كان ري ما لتبه
2: يا اخي يا ريك مينايك لكن التهجي انا نبع عليك الله تلالي لنا فرق هو داك
3: والله الى بلديت وبيك ميل دي اتصلوا وبيك ميل سن حركه وشاك على ودي بقيبوبتها وحركة لو بيما تصوت هدوه ولا شيء كنا الدواء ده ارهاتكم سلبيلوم هني ارهد حنت لما نقبع حق والله قام سدالي استاكانا قانون حقوا بضمانة تفقور بيلوم وقيسوا بقلارها
2: لا إله إلا سبحان الله قادر فلا حديث رودة لتبادر قال لارها يا ري الله رهان انت تحرى ده لا بطر ايكات قلباتكم سلتو قل لك عارك اللي جاي قلب ديكم تبا دير كودا يكون عالك اكرتي كو قبال لا
3: لا لا صح قام ساكا تلا حديث تلا رودة كفر تبادر قل متبادر يعني
2: قدنا نار هودة تلا حديث اكت بطر يا من قبك راجة بيلو قرقة قليت ناي تباب وناي حردو يفرق حردة ساطور وفاس وسكين بكلل وبس دلال را لك عرقف قلنا نا
3: والله ما لك لو بيقى هسام الله وان شاء الله فقور قبه بس
2: سبحان الله ما بقى سبرايت بالفطور نستغى
3: قلت ست فطور سلام على صدق
0: اديش مع النارها ها أول أنت يعني سلف قدام لبيري كسنن ده سمعك وفهمك حقه شكي من رأسك يتشكي
4: سني أنا أبويا كميل لأفيات ما أكيت لرئيكاها أسنية من ديليني لأفيات التك أدام لا أبيات الهلا أمسلك كباه
5: سمعني أنا لأجي ما قصه ولا سعر شوية أنا دادف بيلا كان ديكون أجي شارع باتك بيلا كانا
0: اجي شارع ليت ايكون لبسولين اجي شارع لقبا اجي زريبه لقبا اجي بيت لقبا كله بعلبه ولا العقبه يا جماعه الكيره
4: أيوه. انا لا فياتهم لا يوم امسلكوا قبلكم اليوم لا تلقى
5: كم احذار بيني حكومه يقول اجي نظام واجه تقولوا ده ونو صدر عقبه احنا ما هي التحوشنا هلا ما يقلنا السيو وقلنا اقملوا ونتحافظ دي ببنديكون قلنا قراكو حق علامنا كل رس
0: دهان دهان دهان مشاكل يا لبوزة بس دهانتو بارك الله فيك ميل بدير بعال سنيت انتو بعال عباي هذا سمعنا اللي كارها إلا لك أرامت لديبك لقبت أبوك كميل يعني نوصو دعف أهلا ودمانت ما هي دمونا مكهلينا سمعنا اللي كمامي هذا انت من إلا وحر إلا شقول الله حردو وإلا معاك صوت اجاي والليتات حق ومتك عدروي هليك شقول يعني مثل كلا ناسب ولا قلو تأمر قلو حزي

0: ሙሉ ሕረይ ኣብ ያሕዳ ኣራእ ባሽ ቀልዎ በግሩ ሽ ሰልፍ ሰበት ቀሸኒ ኣተላላሃላ ኣምሰልኩም ኣዘህየ ሳምሑኒ ተጃርዲነ ዲቡ ብለሱኒ ኣብየ ክመል ከማን ሳምሓኒ ኣና ክእነ መስለ ንክባቱ ወላ መግሩሽ ልእለ ኣክሰራውካ ናሸግልፍታያ
1: ሰማሕ ለላ ሰማሕ ላ ሰምሑካ ኣለይኩም እለ ግሩሽ ለ በዝሕትካ ዋና እንታይ ይኮን በሰሰናይ ከጣካ ኣመርካ እንዲኮን እለ ግሩሽ ለ በስ ደይኒ ትግባእትካ ኣነ ሳማሕኮካ ዘለ
2: ባስባስ ኣብየ በዕላ ወት በዕላ ክመይል በዕላ ወት በዕላ ኣደ እንታ ሓቆኩም እና ትብል ህልየካ ያዕኒ ውሓቆ ስይሕ ህልየካ ጠዋሊ ጃርዲንካ ቅብል ውድ ጃርዲንካ ሽቀ ላኪን ያዕኒ ቃራጨወት ዕጫይ መን ጀፈር ሰበት ላምድ ህልየካ ለጫይ ለጃርዲን ሉ ኣርባደ ይቲደ ይበደገግ በስልዓን ለቃራጨወት እደምሉ
1: ላላላሕዳት ጃርዲን ገይሳ ለምንገቢ ልዓዳታ ቃራጮ ትላሕ ደረቡን ኣትርፈምኑ ኣረሙን ይጎ
0: ኣብያ ሓዳ ኣነ እዚ ምን ቀለጨ ሰይሓኮ ዕጨት ይኮን ማፅ ከማ እዩ ቀርጭኒ ለኣላት ህኒ እሊቱ
2: ሰሙሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸሸ
1: لنا قبو
2: مسؤوليتنا أيوه. كلنا تبع أيوه. مسؤوليتنا كلنا يبا هذا نوس انت يعني الا العيله كدن ريكاه قاليته وانا اصلته كمان انا لا شوارع يكون كمان شوارع يكونيني ايوه وكل اجت هيب لك هليكو كل اجت عوله امور حبور قابه هلا وهيك بتهين تكم سلع اجت ريكا لباس اكثر من لبسه بس بلاك هليكو من قدام سلوط وفاسات سلوط سس ليت قلبلو منا لو عله لو سس قلبلو منا هذا كما قالت بي هتل رايوم تاكانات هليت احنا ما يعني قلنا عقب ويا قنيبل وكوي وديكم قنيبل بس سنيتو وواجبناتو
1: سنل سنو ودو سنو ودو حقو جاي هلا زلام يليت وهو نديف
2: عبلا عبلا عبلا سنة ليك كميل اجاي هيني يعني جلال دوار بهالو ومسكب حيوانات ونبراتو قد تأمر ها؟ حرهي اجاي بيتنا وقرهتنا وناي كدن وناي كله يعني دي بحنتك عانون حتى يتو قلت أمره لا اجاي لكدن هي اجاي لكدن فدل لا اقبطر ايك ربلوس ديوم ان شاء الله كم بدي يراع بلا بس مدر قاملا ودبعت ليه تقابل تبعت قابل سبت اللي يا جماعة الكير نقوشنا وعبينا يعني اجت يتتهاجى عند امبي اجت تلت اجنك رج قلبنا كل رسو بتاتا اقلمي لمخصب ناي كلنا سبت
1: ايوه بالحقيقة
2: ايوه بس خير البت

0: سلام اب كل خرنا اتعلم بمهن تحستو مدبات اير تي في ام كتتال زلخم خبركم انت خبركن انت خاتتلتنا نهم باركم تلمود اذا وترو ابز ساعه زينا بخم النبلا مدبكم وددر تاريخه وفلتت بويا اينا حزنا لكم متينا زلنا نايلومي وددر تاريخه وفلتت بويا امبار كم قتلت نايتي ابز حلفه سوم انت كتتلو زغنهم كاب كل النؤسان زباتات استواصو سرحتنياتات منغستي كوم دما تمهارو زما كلي خخون كسافتامي مدبنا كتكاتاتلو بخبر ندعدمكو سناي مكتتال هرای تواداردی نام درخ کدمه به مورال تقبلولی. کدامای تواداردینا تخلاب ولداب کاب آخریا. کلای تواداردی ادحانوم تخل میکل کاب پارادیزو. سالسای تواداردیت جنت ولدگرگش کاب مایتمنای. رابعای تواداردی آبیل مهاری کاب تیراولو. هرای تواداردینا قاعد هن متاهم. قدامي تواداردارينا تخلا ابو ولد ابي حتكون قدمينا بحطوطات كام تاونا زمصحالو تكال ويدما تسرحالو عودي كتلالينا
1: وا انا زمصحالو تكال اب بيت فرد زوبادو دباربا كم دانيا هويني سرح مالت زلخو
0: ابي بوتا ابي انا بيت فردي
1: بيت فرد زوبادو دباربا زلو
0: زوبادو باب دباربا سرح كم يالو ما ني بيت فرد سرح كم اي
1: دحاني قرب ساعه كديفكا دحاني صبري
0: صباح هراي تخلاب ناب قدامي تحتو خا خنسغرينا مرات سلا زخنت حنت عدلات لوكا سلازي استوعيل كاملس بشن شاتي 157 ناصنتا دحر مركابا ابشن شاتي 158 وعلى ملا افريكا ويرما اول افريكان كونفرنس زانغدت هاجر منت بحال ه كينيا اب كتما نايروبي ل سنغال اب كتما داكار ح السودان اب كتما كارتوم ما غانا اب كتما اكرا
1: ما غانا اب كتما اكرا
0: ملو ملسي رهيب كالها تغلاب حتوخا بشن شاتي 157 ناطنتا دحر مركبا اب شن شاتي 158 وعلى ملا افريكا مالت اول افريكان كونفرنس انغدت هاجر منت بهاليانيرا سلازت هاجر اب غانا كوينا اب كتما اكرا تخايدو مالتيو كلاي تواداردارينا ادحانوم تخلي ميكل قادحان متاخا كمي تدالي حالو لها زو ددر هراي ادحانوم زي متاخالو تكال كتلالينا
2: انا صراحتني منغسي ابال محدار زو اماكل ابن زو ابراديزر ما كم صراحتني اخينا قال
0: انت اي صراح كاويا من تاع ودي خات صرح دلها
2: اب محدار زو ابراديزو اب كفلا هادو كمبيوتر كم نا سيكريتارن اي داتان كاين صرح
0: تبا اب ها ما تاخت نتف دو وي تنتف نير كادو قدمي هجي
2: تمهاري كلهو بس توسن اوان اب صراحتني منغسغن روب
0: زحينه مستعك صراح
2: مستعك صراح
0: حراي تبغى دحانو منا بقدامي تحتو خا نسغرينا غزي فيدريشن ايرترا بعلا تمحدروم كابز نبرو صلاتات حدا اينايو ه وضع ركباتن مكلخالن ل بحرن ودباتن ح بانكن غنزبن ما نايوشت محدران بوليسن
2: ما نايوشت محدرا بوليسن
0: ملو ملسي رهيب كالها دحانوم تخلي ميكايل حتوخا اب غزي فيدريشن ايرترا بعلا تمحدروم كابز نبرو صلاتات حدا اينايو ياتبل نيرا سلازي زوم كلو ما بزي تزرزيروم نريوم دلنا كم وضع ركباتن مكلخالن بحرن ودباتن ازو كلو اب تحتنا ايتوبيا محدرا اينيرو تحانتي ايرترا نختم محدر استفقدت لا شعو مالتيو ما نايوشت محدران بوليسن سالسيتي تواداداريسنا جنت ولد غرغش انقاد حن متاخي
3: انقاد حن صنحكم
0: طب جنت كمي متاخي نابزو ددر نمجمر تاخديو ولا
3: مجمري
0: هراي قدم حجه هتكاتا تليان يركدي خزا مدب
3: او كاتا تلي
0: كمي ترغبي او انت ريت ولدكي
3: طب كاتا تلي
0: هراي طب مون اب قدامي تحتهن سغرينا تدالي خدي
3: تدالي
0: قدامي ايرتراوي كنتيبا ويدما ما حداري كتماس مراز نبره ماني بحال ه حارغوت اباي ل دجزمات حاغوس غبره ح في توراري غبره مسقل والدو ما سيوم معاشو
3: ه حارغوت اباي
0: اي رهب كان جنة ولد غرغش تحتو قدامي ايرتراوي

0: حرائي تغلب نابخة تمليسنا لنا وددر كمي الله
1: وددر تبع الله سبعجي تبع الله
0: تتبيتك نابز وددر كتما تغلها كمي نيرو تاي نيرو تتبيتك
1: وتتبيتك أقبيد رئيه سلزنا بركي مثلنا سعجي تبع الله
0: تبع سلزس كعوات يزو المنفسي زر الله مالتي ووشتها
1: كما عالتي يسا
0: أجوها تعواتينا من نيلك نابسال سيتحطوها خنسقرينا هاي لسلاسة نتي كي تجمرة نويح كوغاتة تتنحى حاج بزولا مسرة تنبيروم نتخانة ترتي كوستان بالران استبهالو مهندسات مسحابوهم نزي بروجيكت كم داريكتر كمرحو استمزو إرتراوي ماني بهالو ها قبر مسك الوالدو لا دجازمات عبرها تسمى ها عمر أكيتو ما تدلا وايرو
1: لا دجاج ما شافرها تسمى
0: ملو ملسي رهيب كالها حتوخا هاي لسلاسي نتكي تجمرة نويح كوبقات تتأنحة حاج بزولا مسرة تنبيروم نتوخانا ترتي كوستان بالران استبهلو مهندسات مسحابوهم نزي بروجيكت كم دايركتر كمرحو استمزو إرتراوي ماني بهالو يعنيرا سلازي دجاج ما تابرها تسمى كم مراحي كوينوم تمزيزوم نيروم مالتيو أبز جزيزي كلاتنا هم نفلتو هذا هاي لسلاسي إن حاسب زول أطرح زي كنا نهزب إرتفاع بزح تصفاتات يزهبونيرو معوالة نهنت أتاجر جل جل زتك اسمالتيو كم أبنت نمرأي مهنات أبعت بيت مرتتات ببزحية كايد نيرو مالتيو هراي أدحانوم تغلى ميكائيل نبغات مليسنا لنا ما نبصل سيد حتها هنسجرينا حتروتك قال نيتي أبشن شاتي ميتين حمسان أربعة

المشاهدون الأكارم، أسعدتم مساء. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرتين، سهلها بالعناوين. دعوة إلى صون أعيادنا الدينية وما تشتمل عليه من تراث ثقافي على نحو سليم. التأكيد بأن خدمات التعليم ما قبل المدرسي لها دورا كبيرا في تحقيق نتائج تعليمية أفضل لطلابه. دورة تدريبية حول السلامة والصحة المهنية في إقليم جنوب البحر الأحمر. سقوط 12 قتيل و309 جرحى في الهجوم على مطار الرياض. الرئيس الباكستاني يحل حكومة إقليم خيبر بعد إعلان حالة الطوارئ. الصين وفرنسا تعقد آن الجولة 28 من الحوار الاستراتيجي. أهلا بكم. دعا السيد عود حدر مسؤول وحدة الثقافة والريادة في مديرة عرزة المجتمع إلى زيادة إسهامه الفاعل في إحياء الأعياد الدينية وما تشتمل عليه من تراث ثقافي. وفي الاحتفال الذي أقيم في 9 من أكتوبر بمناسبة ذكرى عيد الدير إنداب يطعسه، أوضح السيد عوت أن العيد يحتفل به من قبل 4 قرى من دك يطعس، وهي سعد عدي ولعلى عدي ومحقوق وعرواتي، من خلال فعاليات ثقافية شعبية زاخرة. وذكر المجتمع بضرورة الإسهام بدوره للحفاظ على رونق العيد ومضمونه الثقافي وضمان استمرارهما. ومن جانبهم ناشد المشاركون الذين قدموا معلومات عن نشأة العيد ومضمونه الثقافي بالحفاظ على الأعياد الوطنية والدينية وصونها بصورة سليمة ونقلها للأجيال الجديدة باعتبارها جزءا من قيم الشعب الإرتري. وأفادت مراسلة وكالة الأنباء الإرترية بأن الباحثين والدارسين للثقافة الذين حضروا المناسبة أجروا عملية التوثيق اللازمة. ويقع دير إنداب يطعس الموجود في إدارة منطقة عرواتي التابعة لمديرية عرزة على بعد 15 كيلومتر جنوب عرزة، ويضم 14 قرية. أفيد بأن الطلاب الذين التحقوا بخدمات التعليم ما قبل المدرسي لمدة 2 عامين في مدينة كرن يسجلون نتائج أعلى في الامتحان الوطني للصف الثامن مقارنة بالطلاب الذين لم يلتحقوا بالتعليم قبل المدرسي. وجاء ذلك في مناسبة تكريم الطلاب والمعلمين المتميزين الذين سجلوا 90 نقطة فأكثر في الامتحان الوطني للصف الثامن للعام الأكاديمي 2025، والتي أقامتها مدرسة النهضة الابتدائية والمتوسطة في مدينة كرن في 10 من أكتوبر. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ محمود عثمان أن الطلاب الذين حصلوا على أعلى الدرجات هم من تلقوا تعليما ما قبل مدرسي وبدأوا تعليمهم في السن المناسبة. وأشار إلى أن المدرسة تسجل تقدما إيجابيا من وقت إلى آخر، موضحا أن ارتفاع عدد الطلاب الذين سجلوا درجات متميزة عاما بعد عام بعد أن كان عددهم لا يتجاوز 4 طلاب في 2024-2025 يعد دليلا على ذلك. ومن جانبه ذكر رئيس لجنة أولياء الأمور الأستاذ سليمان محمد نور بضرورة تعزيز العلاقة الثلاثية لضمان جودة التعليم. وتستقبل مدرسة النهضة الابتدائية والمتوسطة هذا العام 2500 طالب وطالبة، 49% منهم من الإناث، وتقدم لهم خدمات تعليمية منتظمة. انضم فرع الكونفدرالية الوطنية لعمال إرتريا بإقليم جنوب البحر الأحمر بالتعاون مع فرع العمل والرعاية الاجتماعية دورة تدريبية حول السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل للعاملين في شركة منتجات البحر بمدينة عصب في 8 من أكتوبر. وقدم المختصون المشرفون على الدورة شروحات وافية حول السلامة والصحة والسلامة المهنية ومخاطرها إضافة إلى العمل وإدارته. وفي كلمة له تناول مسؤول فرع الكونفدرالية الوطنية لعمال إرتريا بإقليم جنوب البحر الأحمر السيد حسين خالد مسؤوليات أصحاب العمل والعاملين وواجباتهم في ترسيخ السلام والصحة المهنية، وأوضح أن الهدف هو أن تضع المؤسسات السياسات للسلامة والصحة وتوسع مداركها في مجال الإدارة بما يمكنها من العمل لتحقيق أعلى مستويات النمو والتطور.
من جانبه أشاد المدير التنفيذي لشركة منتجات البحر الإريترية في فرع عصب الشاب علي عيسي بأن الجهود التي يبذلها الاتحاد بالتعاون مع شركائه، وأكد أن هذه الدورات تسهم إسهاما كبيرا في نمو المؤسسات وأصحاب العمل والعاملين، داعيا إلى استمراريتهم. نظم مكتب التعليم في ميدانية صنعاء بهدف رفع القدرات المهنية لأعضائه وإدارة المدارس دورة تدريبية حول نظام المعلومات وكفاءة المناهج الدراسية بمدينة صنعاء في 9 من أكتوبر. وشارك في الدورة المشرفون التربويون ومديرو المدارس ومعلمو مرحلة ما قبل المدرسة. وأوضح المدربون أهمية نظام المعلومات في إدارة المدارس وإدارة سجلات المدارس وجمع المعلومات ومتابعة أوضاع المدارس ومؤشرات كفاءة الخدمة التعليمية، إضافة إلى الكفاءة الداخلية للمناهج وطريقة إعداد التقارير المالية. وبين القائمون على الدورة أن هدفها استبدال الأساليب القائمة في التعامل مع المعلومات وإدارة المدارس بنظام معلومات حديث. من جهته أفاد مسؤول المدارس في مديرية صنعاء السيد عمر الدين محمد بأن وزارة التعليم تعمل على تطوير أساليب الإدارة في المدارس، موضحا أن الدورة تهدف أساسا إلى معالجة الفوارق الإدارية التي كانت قائمة بين المدارس، وحث المعلمين على تطبيق ما تعلموه عمليا. وأكد المشاركون بدورهم أن الدورة أسهمت في حل المشكلات التي كانت تواجههم في التعامل مع نظام المعلومات، وتعهدوا بالعمل بجدية على تطبيق ما اكتسبوه. ويوجد في مديرية صنعاء في 60 مدرسة تشمل مرحلة ما قبل المدرسة حتى المرحلة الثانوية. مشاهدينا الأكارم، كانت هذه حصيلة الأنباء التي قدمناها لكم على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية وفاة 12 شخصا وإصابة 309 آخرين في الهجوم الذي استهدف مطار الرياض. وقالت الهيئة في بيان نشرته إن الاعتداء القاشم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض نتج عنه وفاة 12 شخصا، منهم 4 مواطنين سعوديين وآخرون مقيمون من الجنسيات. ولفتت إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات، ومن بينهم إصابات حرجة. وأطلقوا الحوثيون في اليمن صاروخا أصاب مطار الملك خالد الدولي في الرياض بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي مطلع على الحادث. وأفادت هيئة الطيران المدني السعودية بتعليق العمليات التشغيلية في المطار إلى حين استكمال تقييم الأضرار. أعلن الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري حالة الطوارئ في إقليم خيبر بختنخواه، وحل الحكومة المحلية التي رأسها حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان. واعتمد الرئيس توصية حكومية بإعلان حالة الطوارئ في إقليم خيبر بختنخواه شمال غرب باكستان بحسب مرسوم وزع على وسائل الإعلام المحلية. وراجعت الحكومة في اجتماع استثنائي عقدته الوضع الأمني في إقليم خيبر بختنخواه، لا سيما ما وصف بلا مبالاة الحكومة المحلية في الإقليم إزاء مكافحة الإرهاب. وأوصت الحكومة الرئيس بإعلان حالة الطوارئ بناء على صلاحيته الدستورية وبحسب القوانين المتبعة في باكستان. ويسيطر حزب حركة إنصاف بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان على الحكومة المحلية في إقليم خيبر بختنخواه منذ 13 عاما بشكل متواصل. عقد كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي الجولة 28 من الحوار الاستراتيجي بين الصين وفرنسا مع إيمانويل بون المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي في مدينة داتونغ بمقاطعة شانشي شمال الصين. وأجرى وانغ يي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب، أجرى مناقشات مطولة ومعمقة مع بون بشأن تعميق التعاون الاستراتيجي بين الصين وفرنسا، وتوصل إلى توافق واسع في هذا الصدد. وأشاد الجانبان بالتقدم المحرز من خلال آلية التشاور بين الصين والاتحاد الأوروبي بشأن التجارة والاستثمار. أودت عاصفة بأربعة أشخاص على الأقل عقب مرورها بجنوب الولايات المتحدة، بينما لا يزال مئات الآلاف من السكان والمنشآت بلا كهرباء وفق ما ذكرت السلطات المحلية.
وأفادت السلطات بمقتل 4 أشخاص منهم 2 جراء سقوط أشجار على منازل في ولايتي فلوريدا وألاباما. وتراجعت حدة العاصفة متحولة من إعصار إلى عاصفة مدارية أو إعصار ما بعد مداري بعد وصولها إلى اليابسة في فلوريدا، حيث ضربت ساحل خليج المكسيك مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية حسب ما أفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير. ختام نشرة هذا المساء، إليكم أبرز ما جاء فيها. دعوة إلى صون أعيادنا الدينية وما تشتمل عليه من تراث ثقافي على نحو سليم. التأكيد بأن خدمات التعليم ما قبل المدرسة لها دورا كبيرا في تحقيق نتائج تعليمية أفضل للطلاب. دورة تدريبية حول السلامة والصحة المهنية في إقليم جنوب البحر الأحمر. سقوط 12 قتيل و309 جرحى في الهجوم على مطار الرياض. الرئيس الباكستاني يحل حكومة أقليم خيبر بعد إعلام حالة الطوارئ. الصين وفرنسا تعقدان الجولة 28 من الحوار الاستراتيجي. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمانة الله.

0: سمع قرجاج اللي شفتها يا ود عواتي صورت ان دبيلة سبع طالة لجمعة كذا مفاقر كمالة سمعك
1: قبروم هلأيه اللهم سبع طالة وسفتيت العلوتو مش صورة تقل فقرو ومدرق اللي حررو عنساي قتلوني ازه ايه او راح اتحلم اقل متحلم كي تقولوني لكن فزعم النمي فزعوت الحكاية
0: سمعني اللهم لسميتهم التل الف ريال اندي تسمع ويتتنشر قل بدوه اللي تلو
1: اللي قل ايزم منه اللهم شلليت من اقباب اند افقر كوهوم واند اثر كوهوم يما تعقبوا من يقب انا اللي ما سدس قمشت عنده قل لكم ازهي عسرة وحمس فارسوتات بني
0: كبد كتبرد سنتبه خلاص لعسرة وحمس فراس لتلكاهم نوس كحرية أنا سلاح قروش ومصاريف كل أدالك الكار أقل لهم أبدينا من قبي أنا وأنت سلطات وجائزة من نبوس هيل السلاس كان بنا تأكد مسؤولياتنا هي من تسني عند حلفت اللي بركة بكماله عن إدارتنا قل لكبر أنت بس لهم أبدينا من تصعبتكهم التلمس النبو
1: مرحبا أبشر بك أنا هي لديش قل أداليتو أيا أكانكم هلو هي أمر الليكو
0: أكانا ما أمر الليكا؟
1: أبي قبرون بيه نفر لرعاك أبوه واده الليكو
0: براوة كلاش فاكزي أكان ديك أيرم منك أجيك التعريب ترك ترك
1: ياري قتر إيه نيتو انسرحك ويهمسكوهم أنا قرجاجي أنا

0: هاي ده حنكيتو مي الراجل كهلا ده حنكيتو امانو دي هو عفت بي
1: ما يبان وضح لك يوم بس مدر قيود لا بلاكم ليكم مدر قيود لا
0: قيود هلا قيود هلا كفو مي جرى
1: سبب اسلحته ما قام هلو الا كان بس وسيت بلا منا
0: سبب اسلحته كفو
1: الا مساب سميتهم ديت امره من الا كان بس حركيت بلا سلكم ليك انا
0: اتبيتنا حق ما تعونا بيان نفقر ونتي نفقر حدا جينا اباينا وفتاينا نفر
2: السلام عليكم
0: عليكم السلام عند الاقريط اللي كم الله اكبر
2: ياو فرحكم منين ما
0: فرحت ما يتفرح يكون امبر يومتي سب سلاح ريامي حناولي
2: دحنت دحنت حنا اولادكم حنا يبا يتفروا
0: اولادنا كفو
2: انا همت ود ادريس انا يتامرونا بيا الباب
0: ود ادريس ود من
2: ود ادريس ود عبي
0: ود ادريس ود عبي
2: ابي
0: مرحبا ابو ولنا انت ولنا بامان ولنا واللهم جماعة كلا صاروا مسام عليكم هنا أبايوم ولا أمرهم توم ولا بعدام
2: توم ما تأمرهم يبا إبراهيم محمد على هلا وحامد إدريس عواته بعبيهم سلنا هلا يبا
0: حامد
2: أيوة حامد
0: حامد ود إدريس عواته
2: أيوة
0: يا ري سنوا ولادنا ولادنا مدر بعلو وفارسو أكو مسألاتي يومتي ما اللي يسمعنا حامد بارودة تحقق شأقلات شفنا الصورة هلا أمسل
2: هذا لكن حنا يبقى صورت حنا وسميتنا هي جبهة تحرير إريتريا تتبهل بس حنا قاشاكم اللينا ما يؤساتهم تقول
0: أبشر مرحبا بكم مرحبا مرحبا بس انت قسي يمسل لجماعتك كين سنحني
2: خلاص كويس يبقى نصر نتبركم اللينا
0: هيا بونا الدالية وانا برودة ولادنا توم اللوم ما تعملوا وآدم ما تعمل قبل منا عطال لا حوزات ولا سنيت لا حرد قلوهم بلاهو بزهد لستنو
1: هيا ولادنا توم تبلوه ليكم ولاد من اناتهم
0: يا ري بس قويام يكون تأميرهم انتيدي حامد ود إدريس عواته وجماعته توم همد ود إدريس عبي وإبراهيم ود محمد على هلا ديبو كلهم ولادنا توم بس انتني
1: هيا ابدا حنامتو صراحكو فوت الراف عامل لو
0: اللي صراح بدير صوارومتو ازي حنا صورت حنا بيلوني سميتنا قبهت حاري عالي ترقيا بيلوني كوندو انتي دي لتصبت ايه هلا لسميت
1: لا لا لا لا كفا بديت منكم اولا علي عليتا وترقيا هي بتقرايتنا ترقياتا الا ترقيا بالمش تتاتا بستا وقبهت هي لي قبهتا وحرير هي اللي لباسنا اللي قلوا لبست مامي ولا قويكم
3: اللي كل وتقولوا ليكم اسمعي كل لكل ييكو
0: ييكوكو كميت طيب
3: مالي اتهدى عد مركة قايسة عند انا ابو اتشاها بوسيت جابها التحرير الارترياتا عند تيلت التحلى سمعكوا وقل توبيا اقل تحاروبة وارتريا هي اللي اقل حرورة وولادة اقل حكماته وامتب العلت
1: ابو اتكاها بوسيت بس ديما تحليه وقال من نفرياتنا إلى حلايا متبل علت

0: من أسرى لا ترفع، من أسرى لا ترفع. بدأت أطول تحلى عليك.
1: أنتي ما بس من أفلة تفكر دولك قلت أبي لما دول تبعتك يا زلة. ما يهبان أنت، ما يهبين.
0: مرحبا مرحبا.

0: ناصو اولاد رسيت ناشفت بندي بقته من نزلا
1: خلاص كويس ابي الواب سلف اللحم قلنا سلف
0: حامد انا نوشس له ونوس سفلوله ليكو قل السلامه تقلم تاكم
1: خلاص له يتصل له
0: مرحبا السلام عليكم عنجا
2: مرحبا مرحبا ابي الباب مرحبا
0: بكم
2: مرحبا
0: كوبام
2: مرحبا
0: سلوما مامي
2: الحمد لله
0: كبقى عنجا كين تهاجك وكين السلام اذا زلام ما تصنع ليت كين ترسيت تونا هيا
2: ابو الباب عسكر كل دول ما دقاق لا تحزي قلت حيسان هنا قروم هلين
0: لا ابايكم ابايكم عدكم تمامي حتى شر الابوني اردنا هيني امينتو ودمان بس دمانو بلوكم
3: اب حجيه ولاد توبوا لو زلام ما تصوم الليل
2: لا شباب انتم اتو انا هي تلا وارديتها ليكو
0: دهان عنجا وارديتكم يوم تاناتو ابربو منو ودمانو بلوكم الليكو انتم بس عارفو واسترحو وارديت يوم نوشي
4: ياه واسب
0: مرحبا من انت
4: شفتيت هلو مثلك
0: شفتيت انكو شفتيت نوس وتل اريد مثل حزمة تسونا شفتيت ريامي حنا حكومتنا انتم تمامي شفتيت كله بس ريامي حنا
4: تل مثل خي علو
0: لا لا لا لا صوب سلاح اول يوم بس اقول لكم ليت انره لنا كله بس ريامهم احنا
4: كذاب
0: مالهي ساكت يتعذبني ويتتعذب بلاك الليكو ازي ما هجايه بس هتاتا شفتيت ريام احنا ملك الليل
4: لا كانوا يحبر كن من يقبي اللي فرد التو صوت قال فرقوته
0: يا ريام البدير منا كان ما من قبل انت يتبلسه وانا ما هجايه كله يبدل له قوليتو رأيي أنا
3: وين
4: إلا أماتنا شفتيت بلوست
5: اللهم وطله اللهم شفتيتو

0: هاتو دحرتي ابتوشت اماي زكايدو چك اناي مكاب مسرح كمزي بمباري قلت اوشتي شقرا قاتي من نتانيحو ازتو بوكاب عفي موليقو انتخونا قند حانا اللخو قرد رايوز سمع نزلوم ابو هاتو رهيليو ساسعيبو هاتو نابزوشت ازريكا كابت كلو ازيز فره ازي سراح نعوه حسايكونن نسو جينا قول عايزولوم أبكال استفليه هوت كن بريز من نيرلوم جن أبزبوتا كال إسراح يلن سلازد ما نزيز لنا يكونتا تقبيلنا كن بدهوت رايز لنا بمبال سقاطي قلت هاتو قتلو أبز السراح استوافر كل مهنيات تسبحن من قوبو متان كن ركبين مم هاريزو خونا نجنزب بعليك وهل لالني يبل هاتو نكبابي كل التساعات زاكلي أوشت زمايت أنيحو نسو أوشتي أبو دماء بلعلبو مخانيوم زسور حوزر لوو إتو واركي كاب تشكاك فاليوو تخوينوم مجمريا نتي تشكاك بزبطوو لووو إزيين كاب كلو زاكبوو تشكاز وطا حيدات جرام واركيين إزين عاي أزي بوزيحيو بمبال هاتو حقوسي قلت
1: بدنا بيدن نقوانا مين كايد
0: هاتو سرحلو ساعتات جينا اي ود انزلوم قدمي نزورق مشاطوم نسون زمدو اندروفن نزورق اي كصاري ولوم
1: برغومي قايد
0: جينا ورقنا يمصراي مسرح اي ودون بزبلهن خطريو نت زروخو ورقي مسمير كورس تبهله باتا كحوس ولوم
1: نيلولو
0: تونابو عزي مرزام زخونه قمم حاتين تتقيمو مستوركي بمتحواس نت مسرح يا كايدو اذا مسرح ناي مستنفاس شجرن حمام رسنك فطر يخل نتوركين خنركب نت ميركورس تبع بعتينا ندوز لنا اذا ام مسرح مدلاي وركي ات اند اغداسيو اند حردا ابز زخونه جيغا غيرنا ات خلو زرخبنا وركي ترغم زي بلو خوينو مالتيو ازي حماشي تايزر لو انت هونا جن كن لوم ريزل لنا نعي قد حنيو كساب رئيسي زحمم شتاي بولون

باراكالا تبهل كابتر رأس كتما 350 كيلومتر رحيقات تركب واركي ببزح الشيطان اشتي عديام باراكالا مالت بوانقوانايتوم عدي نتوم أبعدنا واركي زي سرحو زي وكل سميوم 45 زأخلو تأماتو بنقد واركيوم زي نبابرو إزي مالت 3 كابار بعتة تغلالة كوزر هزبي إزي عديوم إزي سراح شكاتون عداغون أتاويتاتوم زي خعبتلو من قديوم

0: ارنستو سيفنال ابزي باراكالا تباهله بوتا اب عدنا ورقي يسرح لك كم تابو ورق مدلاي زمهارو نسو دما نتنشتي يودو عدنا ورق مهيرو ارنستو قتيلو ناتي جيغايو انن ودي ورق غدلي مسايتزي وسدو حجي بهوت مهلوه كغبرو زخل نغر يلن اب تعسات رايز نبر ولدي دقوم ورق خدليو كسدوام يبلومن ورق مدلاي هيوت ودياس اننيو ولاد كحت كسر ازي كبيديو بمبال يغلط
1: بتي سي سي

0: ديليشن نبلو فرانسي ديتي مس اكسجين مواحد فطيرو زفطر انتي زبالي نعو كم زغون زغدول غيرنا يلا مالتي بو منصركاني اتعوزو لو اكسجين اوتي باك زغبر ماشينا لو نهمينات واغا زمنو مسارحي قليلنا مالتي ابت سراره حقنا حد تقطباوي لنا يزلنا عياي غلبت ايتي خاص بصفات منياتو بتعم تافافي مغبي هات بلدلها نطانات كونسيدر ابغي مزتو قالي
1: ምስ ስፖርታውያን ብዝተሓሓዝ ኢልክን ነርክን ኣባይታ ወሪድክን ምስ ስፖርታውያን ዝገበርኩ ዶ መፅናዕቲ ወይ ዝገበርኩ ዶ ፕሮጀክትስ ኣሎ ድዩ
0: ፊሽ ፕሮቲን ኮንሰንትሬት ወይ ከዓ ኤፍፒሲ ተባሂሉ ዝፍለጥ ካብ ሱሳታታት ሒዙ ዝተጀመረ ስራሕ እዩ ብዓለም ደረጃ ስዑ ከለ ማለት እዩ ዝበዝሐ ከዓ ተካል ዓለማት ንኸም እዮም ዝጥቀመሉ እቲ ማስል ቀጢፉ ሪጀነሬት ንክኸውን ከነ ማለት እዩ ሕጂ በቲ ናይ ካልእ ዓለም ንሪኦ ሪፈረንስ ንሕና ማን ከምኡ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ካብ ናይ ህፃናት ሓሊፍካ ካብ ናይ ህነምሶ ፅራት ሓሊፍካ ብምባል እምበር ኣባይታ ብዛዕባኡ ምስኡ ንተኣስር ዝፈተናየ የለን
1: ምሳና ዝፀናሐ ፃናሖትክን ኣብዚ ወዲእና ኣለና የቐኒልና ነናቦታኸን

0: مرادم وديك قلم بيلكيني انا دي مراجع على نجلس لك
1: ودي يبوح ويتكبتينه
0: ايوه
1: وداوينه ربي اللي كلب إليه من ملقى اللي في القروم من كلب فارح
0: سلام يا اخي وابكر هي
2: يتبنى عليك الله انا جمال سبتت حارق عينيتو عنديكو قلت بائس او قلفتن سبتت بقسكو يكوني كم سلو امل على بيني وحريق قدمه مصدك انا وجمال شويه تحافنا كابوته مسلكم كوكا الم حويا معليش
3: نجات حمدي من وقت عاد سنبلنا ساعه ملينا
4: ما دبل لك
3: يبقى عبد نعمانة مليها تقول نجات حمدي من وقت عاد سنبلنا ساعه ملينا جيت متونه
4: لا حول ولا قوه الا بالله.

0: الجمهور يعني.
1: دي بعزمتنا نرقص كبيجي حمام كنتيات حمام جيزة هقوم منها عبر الدب سالونا تكررناها هقوم منها نشاهيك بدأ قلبها رفضون
2: كان مرشك أقلي جيستي نتان وحكا هرسكو دوشت والعمود نالا بيدبتة فوقت كثمني
3: ما هي زبتت
1: بلا بصوت عدد
3: قدم لك نالا ودك على
1: نعم ما تحقو ما تخلنا ودك يمكن تدك أبادي بايلك بقى
3: دهان تس ماذا في حسن هاي دم يكيجيني دقلات فيه

0: مسكينة نجات أزين إذا بعمل بقاستها تتباقر إلا بأخوتي يكون إلا عواربته أزيني سكت حياة تصنع حر لكن قل حكيم لو تقيس بورقة كتب بالناقل بولو اللي يتقلم
1: متودى مسكينة شان أهد وليدي من تحت الرف اللي
0: بقاسكم فجر لها تروش؟
1: أيوه فجر لها صباح قلنا قيسته
0: خلاص توقفت حرمني تعريم
1: هندو الله أمك مار إيه اللي يكون أترفيت وبا اللي حمام له هبد بنت كروي قلنا
0: كوك تترف مدرسة تكارم مالته
1: أما حتى لو ركيتا يقدر منا من يقترين تبلعن سيد باكيت التمثيلة
0: نجات لكن تقيس مراد بقى
1: مراد وبس نجات كل مساواة تترف يتحدي وحرم إثنى إثنى تقطن تهمت أنا دعم مثلا مراد مثلا ندرس عنه مرة فدا بيته ما شاء الله
0: سكينة نجات
2: هاي وخيرات نعير عيرة واجبكن وديكن كلاس أستير كمان لك يا سالم
0: دحن أكرا أستير العراكة فجر لها تبقى سن أنا أتمي مثلها
2: دحن أما قد تتمي مثلها نعمة أستير لك يا مسيح سالم أتصحني بمكينتنا وديكن

0: انتن وايت صفر من قبل قنات الم كبر يا قنات راح قبل نقيس قنات قنات نقيس ادم سلام بون السبون سلام ترداويك كبر
1: مازال كنا حالك يا سلام قيست
0: محن حمام ودي وخير وكما حتى واجد اقوم بون كست قنات راح قبل
1: كسلام ستم ياكو حق عمرت قرالا زمن نغاچا سميچا قدر فايقال
0: كذب كذب ما شغل كاتب من حسات كار امر دفنا نسيت ما كيس من حسات لا الحزيه
1: حسات واد وادي مثل كونترباند دهرنب
0: يا يا حسات انت ما عطيه بنت مش مسات كونترباند يا سوده
1: انا من مسكات عليك حسات وسرت امركم
0: قس الله ينعلك قرات قبل ازرح انت حيلك دي بقات وراح حتصون قس راح كرر حبيس حتصون اي شوت

0: انا جولت ما بك.
1: يبا انتم شغلكم قيسة انا حيكم.
2: شغل لا قيسة لبو انت تعافينا يما شغلنا عرب حتى معلم ندبق حزوتنا لا تقيس لبو.
1: انا تعافيكم يبا انتم شغلكم قيسة يوم من العيادة تأفقرون قلب النومت
0: نجاة امانات شغلكم قيسة تلا كانت قاسينا كل ايدنا مقنو دي
2: كلا استني من العيادة قد تفقر رقاك من قبل نجولتك نبرة بالعي وحليب ستي كنا انت دكتور يكرجك يا ما في يا رب اش افكر انت يا الله يا الله يا الله يا مشرف يا رب العرش العظيم سالوك بالشفاء رب اش افكر انت كيما هيا بقى مع الكير
1: مرحبا يا

0: بنجا، انا هاتوك من الدقامة.
1: هاميدة
0: لا غزيت اشوفه قبل نجا.
1: اول هتم العيادة تفكر حر اللي سفرت رفت منه مان مثل كل اللي قيس منك تأود بعتد هي قيس منه الأود
0: يا ولد قيس قلبه من ده تبلو ازي ما لا تكنا قبل اكان حتى بحكو بديت امبل حدا ما دام وصار اصار اللي تودى لكم
1: هل عقد من بدق اللي ترفق كيتو
0: حكو بدير برمنه وقل مترف لي
1: خلاص لحوك السئلة اشفق قبيلة
0: هي بس انه شاسل انت سالم اسئل يا هو يتبل سيئو
1: اسألكيني اقل السؤال له تسمع كلك وازين من رداته

0: منتو ناسبح مدر دول
1: منتو
0: هاجرت
1: يا بابا دينا ارمتا تصدت كملت امرتي تقبا بس
2: the number you have dialed is
0: تحنا زبونا سحرن كبته
1: يا اخي كبته اسمعني جبا اصلا هنا عند الله اكينتك تصبطت لي احنا لكن فرحنا منك لا لا لا لا عذاب ذات نكارك
0: يا اخي اسكت الموضوع اللي قلي ازمن بلا خليك ازمن
1: ما انت بانكات عربيت انا مبرات واتكو انت مو ديتا
0: تنبل وبونك شوط انت موضوع هلا حريت انا من طيب سمعتني
3: اللي كمان تليفون ديما مشغول ودي يا اخي
2: يا غريتا
1: يلا عم عبديكا
0: عبديكا
1: لابتر
0: معنا بطريقة

0: مرحبا
1: انا ميام.
0: مرحبا ما يكون ما شاء الله.
1: الحمد لله
0: كل سلام.
1: يا امي الحمد لله مطقم
0: والله شويه نجات نيت وديتك حكيم صابح
1: يا لطيف عدد اللقبات
0: الحمد لله من عبايلاته ازت حيشبهت اللي
1: مسكينه والله انا يدري هناك مسلوط مين داري يوم من قبل
0: ما انت زلاته شر الله

0: اهلا جيمي.
1: مالي نجات كورك بد؟
0: ها ركبك هو؟
1: ايوه زعم عبد الله ركب عليك نجات حمت وريدي تحكم لنا مين بيلين؟
0: وبعد من بيلك؟
1: قالوا ولا حتى بيلين؟
0: ها امرك؟
2: يا اخي جمال ترفع عليك يا اخي سلطان.
0: هلو هلو
1: اسمعيني بيتهم سكان ازي؟
0: لا لا لا تمسنين بس ابوك هدي بام عقدها عندك يسكن انا عقد قلودي كنا حمت ندليتي عرينا بام قبل فجيت حق حياه مشاكل اوريدي بك تكرينات
1: سمعي سمعي ازم العقد نوديتي بالليكي
0: ايوه عندك يسكن غاده اسول
1: ايوه زعم عبد الله كبير عبد الله كبالك
0: ابوها ما تامر جيم انت بس عندك يسكن قلب عقد يا اسول
1: قالوا ولا حتى يبي لي
2: يا اخي جمال اللي بيلك امامي يا لا ترفع عقالتك
1: يا اخي بسكنوز حياه ما سرت هي هلا يا خلاص يلا تشاو تشاو يلا مرحبا
0: مرحبا

0: 그래, 그거 왜 이렇게.
1: انا بعد صديق كريم اي هذا رفعت كم بيلوني ابي كلر ان كنا نتكبر في الاكل مثلا والحمد لله وصلنا مع الري ان هي مسنيت
2: الله فر عليها الدنيا الله يا اخي انا الدنيا انا ديو فريك تمبل انت يا اسمي هيك نجو ابايك ابايك
3: ابايك لك حاله هتو مش هاكل ودي كون انا دحن ليك
1: دحن ليك بلا كلام عندك ايوه دي ترى ويسمع ضابط ولسه شاغله ولك وحال نوصل جمال الحمامه بس امسله هلا بصوتها بحديده يا بشوره الحمد لله نوصل كنا من قبل
2: انا زودي متاكد انك تقول مكرعتني امر زاد لا لا انا مصلح لفت يود لالي جمادي بيرد حري بدل لا مدر قدها ود فجر ما طالبي عندنا جرينا سوا كانت بقى الوديه كي
3: ريت
2: يا انت حاله
1: الحمد لله رب صفى دي ما سنه دي ما تحت
2: الحمد لله يا حبيبتي

0: هذيك انت هيك بضحك اكيد نسى على النهر اكيد نعمل تكاس
1: انا مو كل عندها ما مشكلة تبين
0: هو الساعة 5 بقص كم بنعمل لك كاس ايوه
1: هذا اللي سوى لحبة المسلمين ولا زي قدمينا من اللي يسمى اللقاء من الزابة القدر
0: كويس مش هاتيك

0: اخبار هيك؟
1: ما شاء الله.
0: ها لحن ليكم؟
1: تمام.
0: مد عليك فلا
1: ما شاء الله. نجي كله
0: نجي دحنت وجار اسب نتجنن على هذا حوبت نسات كسكبه هذا نص حرسناهم قبل كل كل يسكر بدنا انت نجي سحر عين نص نات سليك
1: افراك انت بدا حن دي كل انا وكرينا دي والله شنطه مسنا اللي تيكو وصلناها
0: بري شنطه طبت شاء الله ليكم سامحكوك انت عصيره حليبه بسكويته لباسه كل قلت لك كنت وانا كفله نجي مع مساوي قيسي مسلم
2: عسير عنا تسلد خلاص نقيس
1: شوية فين تصنع يمكن متحسوسة
0: نعمة معناتها أستير أنت نقي سحرة من شد تسلدي بك
1: يرأيتي أسكب التنان لكن دحان
0: نوش أسألك من لكي ليك أستير ما تقبل ليك
1: خلاص يا محمد

0: lo que es, ¿ca?
1: Híjole, yo le dejo el plato. Le dejo.
2: من رأيي بيني وأني اللي رأيته نص كل اللي بيه أبردي سكب اللي بيه بقى بالسكوت
3: بس تمام ودي أنا رأيك كل رسول رأيها هذا من رأيها من قبل ودونا قلنا بطلات سنو ديك
2: إذا نجى فازت لي
3: أي فازت لي
2: سمعتنا بس يدوب تجينا وجن مليات سمعتنا من قبل أذن تأثر من قبل بدن بدير مية تجي سند بالله تدي كل اللي تكات
3: لا لا تمام وديك إلا رأيها من قبل نهائيا إلا من رأيها هذا من أصلا نايرة رأيتها من قبل أسرع مفكرت لنا
2: تمام كات انت وصلت جيمي مثل لفقرة ذا العقد والأشفق العقد أشفقها من قبل كل اللي تحللت
3: هلا تمام سمعيني لا سميرة ما أعطت مثلا على تترأيها
2: ما أعطت على فتا وسالم مثل ما أعطوا على
3: هلا ينعلو زيادة تلا سالم تبيني تهرف النفس قاردي هاتو تلا هتك هيداتا هلا ديبا
2: قلي يا زمنا انت بس العقد لأن أنا جاته بالأشفق أسارة كم سالي كيد دلو ديوت كم سال قبلت وقبلت رأيك قل فان طرمت
3: لا لا تمام إلا ما مشكلة لو قطعها ممت أنا لا قاعدة نبسكو كذيب أم عبد الله أقبلكو لك قاعدة أعملكم بتاكو كما تكون بيلي نقل أول بيتك العبد
2: تمام جميل أنت سرقول أنت حاجة تحكو نويكا كل كل يتبطر منها
3: أبشر أبشر أبشر يسكي يا رحمة على هالس
4: والله سالم ولي كل حالة نجاة حتكلت ريها ليك بدير لا تو أنا أقبأ وأنت العقد حسيت راضي أمي عنا. إذا لكن كنا حقد قب أهليت من موديك وهود.
5: أبي عبدو. لا تحزودو. حكم ربي رداتو. وحري هاجر هيك كم أمرت تشي. ونجات إلا موضوع اللي تكبتكو كان بيلتني. سنبه لنا أنا. من ساولة الرفن حقو ما قبأ. إلا موضوع اللي أدي قاعد نتخارجني.
4: كبقى والديتك والديك نص الله.
5: أبوي وأمي ما هلا قلهم ما تنسر وحرق أنتم هلا يكون مامو جمال هلا هتو منسر عندما تو حبتي ودو قلنا

0: من يمصوا الحيسوب يا عبدو
1: ابهنكات خلاص لمحامح على نقص الاتمام مشكله طلب
0: وطلعتو دحاني تشاغل ابو جمال هليكو البرنامج كله تقول له خلصوت ولا تحز عدد نشود بالام زبركات ما كني تات تشغله تذات
2: السلام عليكم.
1: مرحبا عليكم السلام. سم سما ورأس رأو بيرو سم سل.
2: فأضونا الهمش؟
1: أيوة كل قضيات رأس كار لما.
2: دحن دحن. قضية اللي بده الأفرح لابد يبيع دمو منه. أنتم بس لأمعلنا ومن تلاكي إلا بتوقف أسألوني.
1: والله نجات من عيادة تفكر أن يكون هنا توقت حتير من يدينا وبيام هلين.
2: لا لا تمام. ها سالم. مين ده تمتبر أي كيد هيبانا ولا مي؟
0: لا تحيس وده. قلني قلت تسألني ليك برنامج تتعطوا ليك كمان
2: يلا خلاص أهلا بس بسمان
1: مرحبا
2: مرحبا
0: خلاص اللي يكون سر أبي عبد
1: مرحبا

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: على كتاب الله وسنة رسول الله.
1: على كتاب الله وسنة رسول الله.
0: هل قبلتها لنفسك؟
1: قد قبلت زواجها لنفسي.

مطموس انا عندي يمت ترق ام ام ودن على هذا انا فهمت اكو عنكرت ما يتكرر قبي يا ري ما عملت انا منتظر اصحى اللي نتاكد من الله ابقى لك قال له ما تكرر يكون كي تسمع اقعد كذي بقى ما جات اللي لا تاكد من دول سميره من كانت فنتيت مطوريت بطر لو قلت له قلت فمكات عقد حسيت عقد امان بالوتي قلت السكت الدالك إذا أبوك التاريت لبنت قايس اللي أنا وأنت السكن الدالة ولا ورقة تقدم ملك قلنا ما سنيت ديكا قراهو حرب عام أقل علن ديبكات ألا تأكد منه بس لورقة مملكة

رايز حاطت وايد ما بتعرف تم هراي كم زين بزح يلا انا بس احنا اقول لنا تو مشارك تجينا له جنتين قبل تو مشارك احنا كم كم يتو ولد يعني قبل حجي سوي مش هقول انا كم زي زغر كان بركه ولا تبيت له هم ما تقله حالتات مك خال ارتله دغنا مهدارات له انا برتعدل له زين كم كم يتو ولد قايم سوي مس انا استحاورنا مالتي اجي تسلو ساورك بلك حزبي بزح ساعه فنت يلا جينا زوم زغل اسكلكا سوم يوم مشاركتنا سوم كم كم يتولد هنا يقول كلنا مالك ثم بعد از مهر تمهروا ابزو مهدار كباب فلا داب نجي بهال كباب ناجي ابز كباب يوم زمتنا الباش قال يوم جراز بالي حساب ساعه فرقان راح يقوم زمت له اي ما بعتها اب جينر حال كلنا جن ابزن دلوا خبابي ابزن ما بعتها له بزو مهدار كباب فلا داب لا بز خار جرماي كالتنا بز رد الله بز خاص كنا بلا نسنينا ابزي زمت على نهج كاب ما خلاي در كاب ما بعتها ناب ما خلاي درجه متحالفه ويدما كاب ما خلاي درجه ناب قال اي درجه مسالفه مستمرات نتا مهارات حويسم ابزي يم زمهارو اتناي بابا تا قداي ناي بابا تا تخوينو كين ابز خبابي نايم سلازي بلدي قرب كبد بليو نابزي نقصد دلكا دقم قرب حيل ندابل اندي نحناون حيل ندا واحس ندا حوسنا غسغس نحوسنا انا نصم هجي لك اتم صلوت اكال صلوت اكالات على ونا نجي تم صلوتي نحن ام ساين قبر تم صلوت اكالات بلا لك قال يتلك عندي حالتات مكرال ارسلالو أبالات بايت ألو حمامات ألو حماد ألو محدارات ألو أنا أبرت عدلو إزيهم يحجين إحنا تم دحقو زناز خلو نسوم نزيها نزيما نقستيزا وصعود ألو وصعيتات نعو كشفن طوينكا ويدما نعو أبزو بصحة وصح طوينكا نزيهم حجنا نكا تقص حجي سومكا أبزدلنا أبدلنا ساعة أبدلنا يبوتا ممت يوم نداقو سقوسو لنا يوم زخوتو هجي تقو سقاسن بوامي زكايد مالتي كله لتمرت ورسائي قالو يامانا إدناين أنا هجيبزي كل نجارات مسؤولين زمدنا أنا زقنا نجار أنت قدرنا نبغين خير كم تم كلام مشاركة حجوزنا نعاون تفريم لا يفطر مكابن جمر كابوتشان عشان شنك سبعة ساعات زيا بعبي وين هجروا معاملة كأنت مهار اللونا مسؤولنا هنا نفلا ما جزء أنا يوم كألونا هذا أتشعت تمهار اللونا عصرت حادث خلوا وديم عصرت خلت خلوا صحو سلازي سوم يمنا إدنا يوم أبزخنا قد داينا ونحن ونزخنا نجار هسا جمنا وين خير بزح نجارات يوم حجوزنا ولا أبزي كم زين كم زين نحن قطعة ذيك على ناسي قال قال إترف كوبر لنا جزفتنا لنا وراء تي كروش فتح نزي نتي سيشنير نزي بيت مرتجل كل نفسه وقف عامة ناخذنا يحجزنا يوم مثلاً.

0: يا دمت بعزاي تدب يا رفتاين قدينا
1: نوريين عوض ميتموز ميسا ميتموز ميسا

0: شمي سالي مساي بحال أبز صراحة زخاب جمر درجة سلست عمل مالتي غير الله
1: هل سالي من نزمو يسفيت حجيك تقات ويا غلاغي بخمي خمريز كيو قال عينة مياتات ونيري نابز نخطأت ويزدرغا كخلطة يوير
0: اوكي زمو يا صراح تقات وو زقددا ناي فاميلي مالت صراح زي ناي سدرا بيتي حجي أب سدراي مقلايا له مالتي
1: ما جمرت أدن أب نايسفيت مكينة لخي لميركيو ولا سأبت ناي إلي تقب صراحة لخي بخمي يختبي نجيس كله بخمي نبز درجة زمتسيكي
0: ما جمر يقعد ألفين دينانة ألف نيرنا أنا نحواتين تحرقن مس جيزي كن رخوة لسلا زي كالنا صبح على سبات كم زي السرح جيرنا يا مالتي حجي سنسارتوش سرحة نيرن مالتي معباي معباي معباي كلهم مالتي توم حواتي بدحري اوهاني انا هاني معباي حفتي مالتي مهيراتني كان سلست عامت مالتي نسا مهيراتن مالتي نت سرحكا سرحة الجميرة مالتي
1: هجي افتفل ما نزمو يا زحيس اخصر اخو بلغي نتفل عينت زنبركن ازح جيوان نزح كيزا لغن انتايو تسافيل مالس دنتا جميرك ابكم يدرجة بتسيك
0: ازي መጀመሪያ ብዙሕ ክእለት ኣይነበረንን ዳርጋ እዚ ቦታ ኩሉ ሙሉእ ስለ ዝነበረ ብሰራሕተኛታት ይኹን ብኣሕዋተይ ሲ ትሑዝ እዩ ነይሩ እዚ ቦታ ሕጂ ብኸምኡስ ንክምሃር ስዕድል ሰይነበረን ብድሕሪኡ ግን ሓፍተይ ክትገይሽ ምስ በለት ግን እቲ ነገር ክምሃሮ ከም ዘለኒ ማለት ስቲ ሓላፍነት ናባሃ ምዃኑ ምስ ፈለጥካ ሽዑ እዚ ክነጥፈሉ ጀሚረ ማለት እዩ እቲ ስራሕ ዝሰርሖ ከዓ ብብዝሒ ኣብ ምዕራይ እዩ ማለት እዩ መዕራየ ጅንስ ጨርቂ ስረ ቱታታት ገለ ማለት እዩ ጋምቻ ገለ ኩሉ ማለት እዩ መዕራይ
1: ኣብ ከባቢ ዘለዉ መንእስያት ወይ ዓበይቲ ኣቦታት ናይ ሞያ ስፌት ዝነጥፍሎ ንስኽ ጓንሴይቲ ኣብ ጎኖም ኮንኪ ከምዚ ክሰርሐ ከለኺ በቲ ሞያ ክትኸርዑ ዶ
0: ዋ ብጣዕሚ ወላ ከዓ የተባብዖ ኸዮም ኣጆኺ ከምዝግበሪ ከምዝግበርስ ይብሉኸዮም ወላ ምሳና ዝሰርሑ ኩሎም ይተሓጋገዙን እዮም ብዓብኡ ከዓ ወላ እዞም ዝምሃሩኒ ቅዲ ክዳን ከዓ ብጣዕሚ ብዙሕ ዋጋ እዮም ዝኸፍሉ ነቲ ቅዲ ክዳን ሲ ኣብቲ ዝብፃሕ ንኸተብፅሑስ ብዙሕ ሓገዝ እዮም ዝገብሩልካ ማለት እዩ

0: بادر تاريخ ايرتران ايرتراويان نابغعزون ناس
1: عالم كماندس صالح
2: وين ورتك عسك صعبن
3: وين ورتك
0: مهدر حبرة السب إرترا أبتحت مقزاتي ده سيسا لقزاتن بالدوهتاتن قدلن محبرة وهيوتن نالطاميرا
4: أزت الرزي تقرفية
5: بإيدواني نخيناتك أتفقد دمسلك
6: تحسابه مكوز تلايكون
0: أردك أنستيون عداو السانة نأسنتن الترئي مهدر حقي منبار وهيان حقوسان دبس قيان مكران بوح للازنات واخت زبتوز تانسة
7: حمد الرئيس ابقو حاسبة دي فلت شكر ما كرب الهرئيس
0: حمد الرسي تخطى تاليد فيلم اب ايري تيوي اب كرباكيزي
4: وشكرا